0: شافوك عم تحكيها.
1: لا ما حكيتهم.
2: لا شفناك عم تحكيها.
3: عم بيقولوا شافوك عم تحكيها.
4: شفناك عم تحكيها.
5: شفناك عم تحكيها.
6: شفناك عم تحكيها.

العتب من هالعداوي ما بيجي غير التعب علينا ان كنت عتبان لا تخفي العتب

0: time.
1: Radio Delta.
2: Hello? Hello? Kahlo? Sette?

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: نصر.
1: ايش انت تتكلم؟
2: اسمعوا يا. نعم.
0: اي نعم عليك. رح تجي على البيت؟
2: نعم.
0: ورح تجيب الخبزين؟
2: نعم.
0: اعفيك يا شاطر.

ربيع السهل من خدك بكي وغار ونسايم تطفر لشعرك ندي وغار. ربيع السهل من خدك بكي وغار ونسايم تطفر لشعرك ندي وغار. ويا نهر الشوق من صوب

0: 네. تحبين؟ لا لا لا لا هاتك بتحبين؟
1: عزو؟
0: أمري.
1: أنا بعرف إنه بيي بيسمع منك.
0: خلاص فهمت، تركي علي.
1: دخيلك يا عزو، إذا قدرت أنعته ما بعرف كيف بدي كفيك.
0: لك أنا خليني أقنعه وما بدي تكفيني. دخلك بشو بدك تكفيني؟ تشتري لي وزرة جديدة؟ تشتري لي ملقة توم؟ شوفي لي شغلة غير هالشغلة؟ كتر خير الله ماشي الحال. بس بدنا انت ياسمينة القهوة وكل العيون عليك وناطرة منك خدمة.
2: عزو
1: ما بدي بصيك، اجا بيي يا عزو.
2: يا عزو
0: أو.
2: عديت لي الكراسي الباقيين؟
0: والله في شيء اهم من الكراسي.
2: خير ان شاء الله.
0: في نحكي انا وياك نطلع على جنب.
3: شوفي
0: قضية معلم نخلي، قضية ياسمين.
3: ايه.

0: أهلاً.
1: المعلم نخل بده يحكي معك كلمتين فينا.
2: أنا؟
1: نعم أنت شرف.
3: تفضل تفضل. تفضل أعول.
4: عرفتني منيح؟ أنا اللي جيت هديك الليلة ومن تحت راسي صار المشكلة وتسكرت القهوة.
3: وبعد القهوة مسكرة. بس خبرني، انت بتحبها وهي بتحبها كلها هيك حافظين اشي عن القصص الحلوة اللي بالكتب؟
4: يا معلم نخلي، اللي كتبوا الكتب كانوا مثلي ومثلك.
3: لكن ياسمين صغيرة وبعدها لهلأ ما حبت حدا. معقول تكون هيك حبتك؟ معقول؟
4: مش انا حبيتها ولا هي حبتني، بس هيدا اللي صار.
3: بتحبها وبتحبك معلاش، لكن بكرة إذا تجوزت وفيك تعيش وتعيشها؟
4: إيه يا معلم نخلي، بأي وقت اللي راح راح وترك لي الحقل وعم بشتغل فيها، والحمد لله عايشين. بفتكر بتعيشنا إلي ولا ياسمين. يا معلم نخلي، أصحى تكون مفتكر إني أنا جاي تغني. أنا كنت مارق صدفي من هون وقالوا لي جرب صوتك، وأنت مطرب القهوة لك 20 سنة ومعلم بالمهنة قديم، وصوتك بأيامه ما بيوقف حده صوت، وأنا لا رايد أخذ من ضربك ولا من ضرب حدا. أنا كل شي طالب إنه حبها لياسمين وأنت ترضى علي.
3: يا ابني صوتك حلو، حلو كتير. أنا صوتي حلو يشيب. أنتوا العمر اللي جاي ونحن العمر اللي راح، انتوا لازم تغنوا ونحن لازم نرتاح. لكن حابب ابقى قدام هالناس معلم نخلي اللي كان.
4: بكرة اذا رحنا انا وياسمين بتضل القهوة اسمها قهوة نخل التنين، وبتبقى وحدك تغني بهالسهرات بصوتك القديم.
3: صوتي القديم؟ صوتي القديم؟ اوف اوف، وينك يا صوتي القديم؟ طيب فكرة تيجي بكرة على السهرة هيك من صالحك انتو معلم عبدو، وبيكونوا كل الاهالي هون وياسمين بتكون هون
4: بكرة بالسهرة،
3: وبدنا نغني.
4: منغني
3: عزو، رتب لي القهوة مش هي سهرة بكرة. يلا شد الهمة.

تتكسر القهوة، تتصلح القهوة، يتزاعلوا بيرجعوا يتصالحوا، واللي بيحبوا بعضهم بياخدوا بعضهم وبيفلوا، وعزوا بيقبل القهوة بالكراسي القش. ايه ايه مثل كراسي القش، ويمكن قعدوا علي شي مرة بالغلط مش فايق، بده يكون كتب لي هن ياكلوا وانا غسل سحور.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكه انت بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76760076
10: Ladies and gentlemen, are you ready? This

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: دلتا. جود مورنينج، صباح الخير للجميع، ما عدا شخص واحد.
1: كلنا عرفوه انك انت بروحي شيء.
0: نعيم طلع كم واتس اب بعد ما بلشنا عم بيقولوا صباح الخير وجود مورنينج. لكي صوت صباحكم، بحبكم كلكم كلكم كلكم، مرسي. انت

0: مريتا وجيو جود مورنينج صباح الخير رحين عليكم يا نايم
1: شو بغاروا منك حبيبي لأنا ساكن جوا
0: خليني أعطيكم أسئلة اليوم الورد كاب على البويب ب 11 حزيران نايم نايم مع إيطاليا ما في إيطاليا يا حرام خبروني أنتم مع مين بكاس العالم مين بتشجعوا بالورد كاب الاسم يلي اختاره نعيم اليوم اسم بنت بحرف الاس بحرف الاس أغنية الختام لملحم بركات وسؤالي لإلكون كم كذبة بتمرقوا بالنهار لا بصراحة ومين أكتر نعيم بتحس البنت أو الشاب بكذب لا نعيم لا لا لا نعيم نعيم بين الاثنين لا ما في نسبة نعيم 0149522 والواتساب على 0355535355 أكبر مشكلة إنك تكون موجود بمحيط فيه ناس ما عندهم مشكلة بشي والمشكلة الأكبر إنهم مش عارفين أصلاً إنه في مشكلة ويلي بعد أكبر من هالمشكلة كلها هو إنه هن بالأصل سبب كل مشكلة بحياتك
1: على قلبي ونام بعيوني
0: قالت له بدي إياك تحبني تغار علي تسأل شو نفع تجيب لي ورد بكرة الورد بيضبل بالحياة كل شي بتحبه ما تخاف تفلته من ايدك لانه اذا بحبك عن جد لحاله بيرجع وحطها براسك منيح لو كان الحب بالكلام كانت الرجولة بالصوت العالي دي حلوة هاي نعيم لو الحب بالكلام كانت الرجولة بالصوت العالي دني دوارة يوم إلك ويوم عليك ما في شي بدوم عحاله يلي بيجرح وبيظلم وبيكذب وبيحفر لغيره بيفكر انه رح يهرب من النتيجة بيجي وقت وبيشوف كل شي قدامه يمكن تتأخر العدالة بس بالنهاية كل حدا بياخد حقه كل شي بيرجع لصاحبه حتى لو بعد وقت طويل يا بهالدنيا أو بالدنيا التانية دايما حط براسك منيح إنه الخيانة ما بتجي من عدوك بتجي من يلي كنت تحارب الدنيا كرماله وتدافع عنه قدام الكل جود مورنينج صباح الخير علي درويش جيمي كوسا جود مورنينج صباح الخير اتصالاتكن على 0149522 والواتس أب على 0355535 نعيم بارح قلنا مرقنا خبرية الصباح قلنا له علي مزير شو عقولكن مثلا هو الحكمة ايه بلشوا ناس فارس قالوا فارس قالوا طلع قرار رسمي وبيان رسمي من نادي انه علي مزير مع الحكمة والله صدقوني انا اللي بعرفه بالباسكت بدهم مليون سنة ليعرفوا صدقوني بس ما بقولهم على الهوى لأنه احتراما للمفاوضات بين الأندية وبين اللاعبين اليوم في بوم كبيرة حضروا حضروا شو رأيكم
2: طب شو زنبه هالمفتوح سبحان ربي مكملة يزيد حقلك بالتفصيل
0: أحمد يسعد صباحك من 15 سنة أغنية الختام لملحم بركات الكذب ملح النسوان بيقول لي كريستيان برافو عليك كريستيان برافو بلشنا نفهم على بعض أنا وياك حرف الأس بالنسبة لاسم البنت معنا اليوم سارة جود مورنينج نعيم وقت واحد يكتب لك جود مورنينج شو يعني؟ اوكي

0: صبحوا زي
1: ايه انا لانه انا وسميره زعلانين.
0: ماشي ماشي معلم. سميره توفيق كتير حلوه.
1: اوكي
0: الاغنيه ما في ورد لابو
1: اوكي
0: مان. وبالنسبه للكذب انا ضد الكذب نهائيا.
1: هلا كلنا ضد الكذب بس كم كذبه بتمرق بالنهار؟
0: كذبه بيضة حتى اثنين ما يعلقوا مع بعضهم. اوكي بمرق
1: اوكي
0: اكثر من هيك لا.
1: اوكي
0: بالنسبة للأغنية امبارح حكيوا بالبرنامج الثاني صباح الخير
1: انه كمل كمل ايه على السريع.
0: ايه نزل للصحن ورا بيتنا ونزل منه هذا اللي من الفضاء وفلشته. بقى بدنا نحط له أغنية تميل يا غزي.
1: والله انا انفلجت انا انفلجت. اوكي زينة بتقلي الشباب بكذبوا اكتر وحياة الله. كيف اتيت زينة
2: على عشرين يا ابو العيون حلوين.
1: ادمو بوجور يا ادمو
2: على عشرين.
1: ام يوسف جود مورنينج. مصلي صباح الخير. اليوم الانصار مساء الساعة 9. ما بعرف اذا هادي عم يسمعنا. والله كيف تغير هالبروغرام وصار الانصار منقول. والله والله كريستيان بوجور. هادي خطيب. هادي الخطيب او جهاد رايكم؟ فينوا ما فيني اسمع يا ريت اكتبيلي بليز لانه انا على الهواء. الو
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: انت الاخبار بتجيبها 100%.
1: ولو ولو مين كان مين كان عم يحكي بعلم الزير؟ كان كل العالم نسيته بالاعلام. ما حدا جايب سيرته. صح صح صح
3: ما حدا معه خبر.
1: صح
3: شو عم يصير بس البوم البوم الكبير اليوم باي فريق
1: هاي ما رح اقول لك ما رح اقول لك
3: يعني اخضر اصفر
1: شو هي هاي اخضر اصفر
3: اصفر شو لا فارس بس هيك
1: عطينا هلا بعطيك خليك معي على الهواء. شو حابب تسمع شغنيه؟
3: غنيه لجور وصوف.
1: يلا تكرم عينك. لا لا لا لا لا بعد ما حدا عارف اسم البنت أكيد البنات بكذبوا أكتر. بقلي روبرت جورج دارا جود مورنينج. ما حدا عارف الغنية نعيم لهلأ بس لقلك ولا اسم البنت. كذب خلق لجنس حوا. بقلي جورج كذب ملح رجيل ولو ما الكذب كانت حياتنا كلها مشاكل. أيوة ألو
4: يا أخي فارس صباح الخير. أحمد علي معك.
1: أحمد علي والله اشتقني لك. هاي واحد
4: لا عنا اليوم بيت شعر مستوحى من الشاعر فارس كرم.
1: تفضل.
4: بيقول البيت
1: نعم.
4: يا فارس يا ابن الكرم والعقل والتقدير حكمتك بتسبق كلامك مثل النور بالتفكير.
1: لا كتير قوية اليوم. إذا بتريد بتمرق إلك كيلو بوزة من عند الدعوق عحسابي. يلا تكرم ولو شعر حلو. ملكة الكذب حوا لدرجة طعمت آدم التفاحة. نعيم طب شو بأكد لنا أنه بركي هو آدم كان جوعان بده يأكل؟ ما بتعمل هيك نعيم. أنت تطلع المسلسلات إيه اللي جاي على المنتمي المصري معدل نقاط وعشر نقاط بالمباراة. انا مع النجمه انا هادي والبرازيل بالورد كاب. ولا ليه مع البرازيل؟ نعيم كذا شخص احو بده يسمع نشيد الحكمه. شو نعيم نسميها ايه او لا؟ نعيم الو جهاد الخطيب مع الرياضي. ما بعرف ما بعرفني هلا ما تجروني لا احكي بشرفكم. بدنا نروق. رولا بتقول الكذب نعيم بالحرجيل. نعيم تعرف عن جد انا بدي اقولها انا ما شايف رجال بكذب بلا واحد واحد بعرف واحد. لا تمام حرام. نعيم بالحياة بدك تختار يا بدك تكون مع الابيض يا بدك تكون مع الاسود. ما فيك تكون ابدا مع اللون الرمادي. خلي كل إنسان يعرف حجمه بحياتك

0: أعرف وين حدوده معك. ما تخلي بوابك مفتوحة للكل، في ناس بتستاهل قلبك كله وفي ناس ما بتستاهل دقة منه. هدي قوي نعيم هاي. خلص خلص هاي مع هاي نعيم ناخد البريك لأنه أنا يمكن أعتزل. يلا
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما عرفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
9: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: في ناس مع الأرجنتين غيدة بتقلي بونجورني إذا مش شايف رجال بيكذب يعني بعدك مش شايف شي بهالدنيا. إيه أنا ما شايف شي يا غيدة أبدا.
10: ما حدا بيهمني اللي بيفكر لحظة يقرب.
0: اسم البنت بعد ما حدا عرفه بحرف السين الأس. أغنية الختام لملحن بركات كيتي عرفتها نعيم. بس بكأس العالم مين بتشجعه بعد ما حدا طلع معنا نعيم مع الألمان؟ ما حدا. كم كسمة بتمرقوا بالنهار ومين بتحسوا أكتر هيك بالحياة الرجال أو المرة بيكذب؟ سعاد وجوزيف وجور نهرة راحين عليكم. 0-1-4-9-5-2-2-2 والواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. ألو
11: بونجورك فارس.
0: أهلا
11: وائل.
0: أهلا وائل.
11: أكيد المنشافت فارس ما نحن مش مرشحين يعني.
0: إيه ما عليه ما بأثر
11: بس نحن لويل لفريقنا.
0: أكيد
11: فارس بدك الصراحة البنات بيكذبوا بس بينفضحوا بس نحنا بنكذب ما حدا بيقدر يلا.
0: اوكي اوكي
11: هذا الفرق الواعي بس كله بيكذب بالنهاية.
0: اوكي
11: بس بظن الشباب ببورسنتاج شوي اكتر.
0: بارح بمباراة ريال مدريد وريال اوفيدو احد المشجعين حمل يافطة هيك قال له لفلورنتينو بيريز ارحل هلا
11: لازم.
0: ايه هلا جايين على انتخابات هني ما بعرف شو رح يصير.
11: هلا هو فارس المشكلة من الإدارة مبينة يعني
0: هي مشكلة من جمهورهم بلبنان أنا هيك بقول.
11: من شخص واحد.
0: ايه من شخص واحد.
11: في أوادم.
0: ما هني كلهم أربعة بلبنان. اوكي
11: صباح نيكف.
0: يلا البرشا بده يقدم عرض لجواو بيدرو لاعب تشيلسي واي جي انجلش مع الرياضي لبطولة وصل. الاتحاد البرازيلي مدد عقد انشيلوتي لل 2030. حرام حرام. هيدي بدي اهديها ل ما راح اقول نايم.

0: كان عطول يقول لي ما تزعل على شغلات تافهة، مشان هيك ما زعلت عليه أبدا. في أوقات ترقات ما بتوصلك على مطرح، بس المشوار عليها بيكون حلو صدقوني.
1: حبي لك كان حلم.
0: الوقت بفرجيك مين الصديق ومين بينساك على أول مفرق طريق. ألو.
2: بونجور أبو الفوارس.
0: بونجور يا حبيبي.
2: بس بدك تحكي كرة قدم احكي ألمان.
0: أيوة.
2: بس بدك تحكي سلة بتحكي رياضة.
0: أيوة. مين معي؟
2: فادي سريد.
0: لك خليلي قلبك ونهارك.
2: حبيبي أنت.
0: أوكي يا هلا. بلش يقولوا لي بس أنا بشجع الحكمة وألمانيا، أنا بشجع البرازيل والرياضة. أيوة. حسن بشجع هولندا، البنات أساسه الكذب راجح. دكتور نادين، تمارا وحمودي نايم، تعرف شو بقول تمارا وحمودي؟ رايحين على الكل اليوم الجمعة نايم، بكرة ما في أكل. اليوم مؤتمر صحافي الساعة 11 وزيرة التربية نعيم، بدنا نشوف شو بدها تقول، قديش المنهج رح ينزل، اختياري شو رح يكون، وين رايحين. هلأ بعتين انذار لعدة بلدات بالجنوب ونحن عم نفكر بالتقديم. وحياة الله نيالي 100% لك 100% اضرب. تقديم شو وين كيف ليش؟ ألو
3: صباح الخير.
0: أهلا.
3: معقول عندك شك إنه أنا أكون عم بسمعك مثلا؟
0: ما بعرف أنا برك نايم.
3: إلا بظروف القصبة ما بنسمعك يا سيد.
0: أوكي
3: حبيب القلب.
0: إيه
3: معطينك اليوم على التعليق الأنصار والصفا.
0: شو لكن
3: حبيب القلب،
0: أنا بهمني جمهور الأنصار يكون راضي.
3: أنا وصلت لك الرسالة و
0: أنا بهمني يعرفوا
3: أكيد
0: مين
3: أكيد
0: اشتغلن بس.
3: أكيد. فارس مبروك على مزهر للحكمة، بس في شغلة إنه ما بقى يقدر يتعاقدوا مع عمر جمال الدين صح؟
0: إيه خلص سكروا الليستي.
3: وجهاد خطيب ما في يلعب مع الرياضي هالسنة لسنة جاي.
0: ما في يلعب أكيد.
3: صحيح مع المركزية.
0: إيه.
3: وأنا بدي أقول لك كيف على صباحك ونظرنا.
0: أوكي. وأنت كمان. ليا وشربي الكاميرا حين عليك كل ما حدا يسجل لي فويس.
4: طفلي وأنا
0: جهاد اليوم عيد ميلاده ونعيم. تعرف شو أحلى شيء؟ جهاد اليوم عيد ميلاده. هلا رح يتأثر اليوم كله يعيدوه يعملوا له سوربريز، عرفت؟ هو بيكون عارف.
4: ضل الليل بقلبي ضلي ملحقتي وصوتي تدلي يا مليالي اركع صلي وداكي.
0: منير يسعد صباحك نعيم، حدا عارف الاسم سهلة لأنه صرنا على الآخر. بالعربي من 4 حروف بحرف السين بنت، شو معقول يكون؟ ألو
5: صباح الخير.
0: اهلا
5: كيفك
0: انت؟ مع مين بالمونديال؟ مع اسبانيا. مع اسبانيا.
5: انا مع المنتخب الاسباني ومع الحكمة.
0: اوكي
5: هاي اول شغلة. تاني شغلة عمول معروف استاذ، تبقى شيك موبايلك الخاص.
0: شو خصك اذا بشيك او لا
5: يا اخي؟ ما انت كنت طالب مني شيء. تالت شغلة. تالت شغلة استاذ فارس، اليوم الجمعة واخر الويك.
0: نعم
5: كذا.
0: نعم.
5: اهدم شيء لانه هن بيتنافسوا بالفهم الكروي سوا، جماعة برشلونة وجماعة البايرن. أهدم شيء مشجع للبايرن للمانشافت عم بيحلل لك مشاكل الريال.
0: شايف
5: والمشكلة من مين؟
0: شايف يعني
5: خليه بفريقه، خليه بفريقه بالدوري تبعه اللي مسيطر عليه قد ما قوي هالدوري. كم مرة دخلك صاروا ربحانين ورا بعضهم البايرن؟
0: 37
5: 100%. فهني وجماعة البرشا بالفهم الكروي بيقسموا اثنين قد ما بيفهموا.
0: اوكي
5: وفينا نسمع غنية تعال يا ريس نعيم.
0: اوكي هلا بنشوف.
5: ميرسي بون ويكاند.
0: يا هلا
5: حبيبي.

0: الاسم مش سارة، ما بعرف ليه كلكم فلتوا على السارة. سيبا سارة
1: يا أغلى
0: ليه مضغوط؟ هو بضل مضغوط. ألو
2: بونجور فارس.
0: بونجور،
2: كيفك؟
0: شو بيه بضل هيك معصب خيي؟
2: والله خيي شو خلص يعني زهقنا بس إنو... هيك أنا بيسليني والله.
0: ايه انه الهوى يعني واحد ما لازم يعصب يعني ما بده هالقد.
2: هو بضل معصب يا خي، هو بضل مشنق. مالي طولوا بالكم عليه، هلا فريقه مارق بأزمات ومش معروف مين مع مين.
0: صح صح،
2: ضد مين، طولوا بالكم، خذوا شوية بالأحضان.
0: اوكي
2: ليك دين. هو مالك الفهم بالنهاية، نحن والله ما بنفهم قده أبدا.
0: لا لا، ما حدا بيفهم فوتبول.
2: ايه هو بالصف واقف لحاله ما في غيره، ما بعرف هالوهم اللي عايش فيه.
0: هاي
2: نحن أكيد مع الإسبان ومع الحكمة دايما.
0: اوكي
2: ويكندك حلو يا فارس.
0: انت كمان
1: يا اغلى حبيبي،
0: ما تزعل حدا، انا صدقوني وما بزعل لما شخص يبعد عني، بالعكس بشكر ربي لانه بعرف انه عم يحميني. بيكون
1: بتعودي قريبه او المتيم يلقى الدواء
0: يلقى الدواء يلقى. اسم البنت من اربع تعرف ببلش بحرف السين، ما حدا عارف يا نعيم. بالعربي من أربع تهرب، بالأجنبي أكتر. ألو
3: صباحو.
0: صباحو،
3: كيفك؟
0: منيح اللي عندك الجرأة تطلع الهوا
3: بكل فقرة.
0: ايه
3: كل برنامج بمرقه هيك فترة كوميدية.
0: نعم،
3: فمش غلط يطلع.
0: اوكي،
3: وانا بالآونة الأخيرة خي فارس عم شوف دكاترة عم بيطلعوا يحكوا، يعني طلعنا مرتين لنالك بيت شعر.
0: ايه
3: واحدة سريعة بس.
0: ايه يلا.
3: بيت كرم ما هو مجرد بيت، هيدا حكاية عز، فيه الكرامة إلى عرش وفيه للمجد اعتز، ناس إذا مر الزمن ما بهز أي هز، يبقى الوفا مطبوع فيهم مثل الذهب ما بينهز.
0: أيوة قوية كتير كتير قوية، أنا بشكرك
3: حبيب قلبي.
0: Thank you يا حبيبي. لا مش سالي الاسم ومش سمرة، مش على بابي واقف قمرين. ريتا بتقلي الشمية خط أحمر. الله، نحن ما بدنا نفهم قده بس بدنا نفهم عليه، ما هو ما راح تفهم عليه. رولا بوجور سمارة، مش أربع تحرف بالعربي. لا مش سالي، مش سلمة، أنا وسالي وسلمة مقبرين. لا مش سعاد ومش سناء، لازم ياخد حبة من الاسترس 100%. وائل معك حق، مش سهام كمان. نايم انت عم تخيل هون كيف يكونوا عم يرقصوا على الغنية؟ مش سوسن ابدا، بدك منجم مغربي ليفهم على ديك الماي 100%. ولا سلوى الاسم، لا لا مش سلوى ابدا، ولا سارة، ما حدا نعرفه اليوم خي. اغني الختام لملحم بركات. محمد عم بيسأل وين سارة ما دقت اليوم نعيم. ولا سلوى، جيمي مش سعاد ابدا. سيري فعين الله ترعاكي. نعيم ما قلت سيري الاسم؟ ام تليفوني ردت علي سيري على التليفون. سيري هلا مش وقتك. الواتساب على 0355535555. ايوه هاي اغنية الختام.

0: بيلعبوا فوتبول نايم
1: بدون كاسات الذهب كاسات
0: لابد ما يغلط رونالدو ويفوت فينا شو نعيم

0: أول حرف سين نايم، تاني حرف هي، تالت حرف ي، ورابع حرف ر. سهير. بسام داود، صباح الخير.
1: قولي ولا تقولي.
0: بويكند للجميع.
1: أهل الطفولة.
0: بتمنى لكم ويكند حلو، إن شاء الله الطقس يكون حلو كمان، ما ينتزع امبارح شتى طافت عنا نعيم بالأشرفية عنا يعني. مرسي للكل والتنين على 7:30.

الساعة رح تصير 8، يعني موعدنا قرب وصبحيتنا رح تبلش. ميراي نحن جاهزين وناطرين. انت وين؟

0: AM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
2: Back to the music Delta FM Lebanon

هيدا بالنسبة لنجوى، أما بالنسبة لنا فنحن كل يوم نلاقي الصبحية رح بتكون أحلى من التانية، والناس اللي عم بتابعونا والأصدقاء والمستمعين عندهم النشاط أكتر من اليوم اللي قبله. مظبوط الكلام؟ قديش دقيق كلامي؟ هلأ منشوف تسبتولنا هيدا الشيء. الجو إن شاء الله بيكون حلو خلال هالثلاث ساعات، ونمضي نحن وأنتو صبحية بتجنن. صباح الخير. صرنا 15 أيار. من كازينو لبنان العجقة باتجاه ساحل علما وصولا إلى جوني. من عريا عجقة باتجاه الجمهور للويزي. فول الكواع ولا أسأل. مدينة شامون الرياضية كمان عجقة سير على الكولا باتجاه نفق سليم سلام. عنا قتيل وجريحين بثلاث حوادث سير بال24 ساعة.

0: بونجور بونجور يا ميرو.
1: بونجور.
0: تسعدنا صباحك يا رب هالحلو.
1: مرسي وصباحكم.
0: والله يا ميرو كان الكاميون خربان، اعطونا كاميون بلا راديو. إلا يومين فقدنا لك والله.
1: عم قول وينكم؟
0: اليوم نرجع مش هالحال، عم نسمعك وحبيت نصب عليك. انتو ناعم.
1: وسلام لحسن.
0: هلا بدي بعتك ثلاث صور على ذوقك.
1: ثلاث صور؟
0: مهضومين كثير.
1: جمعة سبت أحد.
0: من بيناتهم مستر ناعم وتطلع له.
1: يلا أكيد.
0: يلا بونجرنا.
1: عن ثلاث أيام قصدك. ميرسي.

محبي فيروز وعشاء فيروز والأعمال الرحبانية بينترونا خاصة يوم الجمعة لأنه بيكونوا مكيفين بهالأجواء. طيب ما الزوقين بيطلع لهم. مرمورة بدأت تطرح عليكم سؤال كتير هين. في موسيقى رح نسمعها هي جنريك فيلم أو إذا بدكم مطلع فيلم كنت عارفوا شو هو شو اسمه شوي تاني.

وتمشوا بطرقات ما في عجقة تسير على الصبح هيك عرواء. في ناس في حركة بس انه ما في عجقة. بس أكيد بتلتقوا بأشخاص سمنوية ما بيقدروا إذا مثلاً كانت لو طريقكم ما قطعتون ما بينسوا لكم إياها بصير يزركوكم كل الوقت. أو إذا قطعتوا عن حدا لا بده يرجع يردها. أخي نحن مش بسبق، كل واحد رايح على شغله والدنيا للكل والطريق للكل. مشونا اسمعوا هيدي الموسيقى بليز. هي مقدمة لأي فيلم لرحبني. ممنوع ما تعرفوا أصلا. شيخ سامي صباحو. اليوم إن شاء الله بتعرف كل ما منقول بدنا نعمل صبحية بيفقعونا عين ما بتزبط. ما لازم نحكي.

في شغلة بدي حاول سمعوا ليها نعيم لحتى يعرفوا يعني لقوا طريقة ما ينسرق الأكاونت على الواتساب، ما تنسرق كل المعلومات من تليفونهم بشغلة بسيطة. أنتوا بتلاقوا أنه أذكى من غيركم، بيطلع لا فيها أشخاص أذكى. إن شاء الله يطلع الصوت واضح.

0: أنا بعدين بقول له كولونيل جوزيف مسلم هو ترقى، بس رح تسمعوا صوته هو اللي رح يعطيكم هالمعلومات.
1: أخطر طريقة منتشرة حالياً لسرقة الواتساب، بخلال ثواني بيقدروا يستعملوا حسابكم للتواصل مع أصدقائكم ومقربين إلكم وطلب مصاري أو مساعدات باسمكم. لينك دعوة لجروب واتساب واصل من رقم بتعرفوه وبتوثقوا فيه، وهالرقم بكون أصلاً مسروق. كيف بتصير؟ توصلكم رسالة مثل جروب العائلة الجديد، مجموعة أصحاب، اضغط للانضمام، وبعد ما تضغط بيوصل لك كود يعني OTP. وهون الخطر، ما تضغطوا على أي رابط أو زر انضمام، اتصلوا بالشخص اتصال عادي مش واتساب، وتأكدوا منه حتى لو كان أقرب المقربين. والكود يلي بيوصل لك ما بحياتك تبعته لحدا، وفعلوا التحقق بخطوتين 2-step verification. خذوا هالتحذير بجدية كبيرة، لأنه الضحية الجاية ممكن تكون أنت.
0: مزبوط، كتير عم بيتصلوا ناس فيكم على أساس أنه هول قريبينكم وأصدقائكم يطلبوا مصاري
2: نفكر في المشاكل سرتين الممل
0: باسمكم، توصل المساجات أنه أنتم بدكم مبلغ تيحولوا لكم هو، توصل لكذا حدا بنفس الوقت. عم بتصير ايه؟ هلو بدر، عم بتابعنا كل يوم، شطور بدر، بدنا نعطيك 10/10 اخر الشهر على الكارنيه. مع نجمة كان يحطوا لنا اتوال انه نحن كتير شطورين، هلا شو عم يعتمدوا ما بعرف.

عم بتطلع على بوسيتانو، على أمال في، على هالجزر الحلوة خاصة بإيطاليا، على كومو وهالبيوت، على حطي لكم قاعدة وترويقة والشط والأزرق واللون البحر. يا عمي كيف ما بدكم تروحوا بالخيال لهونيك؟ شي بحرقس على الصبح. النفسية بحاجة لهالمطارح.

0: مبدئيا نحن على طرقاتنا ما في عشقة، لكن في طرقات معينة يعني أنا ذكرتها من شوي عليها عشقة سير كتير. بما أنه اليوم الجمعة وصار الطقس حلو والناس بتروح صوب شمال، تروح صوب جوني، بيقضوا ويكند حلو على البحر، أكيد بعد الظهر بتكون تعملوا حسابكم. نحن اليوم عنا مناسبة كتير حلوة ببصاليم، بدنا نشارك سيدنا بقداس احتفالي، رح يكون في كتير نشاطات كمان قبل القداس، فمدعوين الكل يشاركوا أهالي بصاليم فرحتهم اليوم.
1: وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا بل بعطبها.
0: أنا عم أجل شوي أطرح أول سؤال.

طلبوا مني ناجي قصة مبارح ونسيت نايم. أي شي لناجي القصة. هلأ عم بيحضر كليب وأغنية ينزلوا جديد ومصور الغنية بزحلة.

0: صباحو ميرو نايم من تونيل نهر الكذب لجسر بي سواني.
1: ما في حدا، الحمد لله
0: ما في حدا على الطريق أبدا.
1: ليه دخلك؟ الحمد لله الحمد لله. يسعد صباحك. هات لشوف مين ربح اللوتو وقديه مدام يلي بالصورة. لك شو مبسوطة؟ تخيلوا واحد يربح مبلغ كبير وما ينبسط. هلأ بتقولوا لي انتو قديه كانت الجايزة؟

الله. تحياتي لبول أبو حيدر، شكرا على الكلام الحلو عن السنين يلي اختصرتها بكم كلمة وتجربتي بالدلتا. صديق وفي وبحبك قد الدنيا، كتبت لك من أوفى الناس.

0: نظر
1: على رفقة الإذاعة من سنين فصاروا أصدقاء، ما حدا بيستغني عن التاني. إلى شخصيتها من خلال صوتها اللي كمان ما بيشبه حدا، والكلام الباقي بحتفظ فيه إلا إذا أنتوا قريتوه بأبيض وأسود. شكرا بول باسم الدلتا كمان يلي دايما بتحكي عنا بشكل رائع.

مبدئيا من دبي اذا صوب انتلياس جلدي بتوصلوا على الدوره ما في عجقه سير. العجقه مبلشه من جوني بس اكثر هونيك. استراحتنا راح تكون هلا الاولى

0: Shout to FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم ودق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

أمريكا على فكرة رح تشوفوا بمطارح غيوم سودة مارقة، رح تشتي مطارح الأمطار موحي اللي رح بتكون شوي بتنزل الحرارة أو شوي كتير لأنه رح تكون تحت معدلاتها، بس بيرجع بيستقر الطقس ابتداء من بكرة. ما قدرتش علينا جديد كارول سماحة، ألف مبروك عالزمان، مين يقدر؟ برافو كارول، قلبك قوي ورح تشجع الكل ينزلوا أعمال جديدة.

0: يسعد لي صباحك يا رب.
1: وصباحك
0: انت موجوده طالما اكيد حنكون مسعدين.
1: خير.
0: يلا ناطرين اول سؤال.
1: انتقل أول سؤال. يلا بتعرفوا هيدا الزمن شوي صعب مع لأنه واحد يأمن لأولاده إذا ظهروا مين عاشروا مين مع مين بيتعاطوا بالجامعة أو المدرسة. فسؤالي أنتوا عاشوا هالفترة بتخافوا أو مسرسبين حتى على أولادكم من شو تحديداً؟ لأنه عم بيصير قصص ومشاكل لازم نحكي فيها على الهواء ما تكون تابو ما بقى تكون يعني هيك اشياء مخبية لحتى ننور بعضنا ونوجه بعضنا بمطارح. يا جماعة اللي عندكم أولاد وخاصة بعمر الشباب على شو بتخاف عليهم ومن شو؟ صفر 3-5-5-5-3-5-5. للي عم بيشاركونا لأول مرة أكيد رح نعملكن هايصة. مش يعني القدمة ما منحبهم أبدا مش هيك بس لنشجعكن تحكونا على طول. حاج مستحيين هاي الأملة
2: العمال بضميرك عقلك حكمه خد المريض عند دكتور حكمه تعلم من شخص تماتل بحكمه الحياة كلها مدرسة وعطاء. صباحو ميرو نعيم.
1: صباحو صباحو. والله مش بس عنا نحن أفلاس وبطالة وخبار، حتى بكندا الارتفاع حالات الأفلاس إلى أعلى مستوى من 2009. نتعزى شوي دخيلكم لما واحد يسقط بالصف بلاقي في غيره ساقطين هيك بينفرج شوي. تقولوا لنا سفر برليك وحدا بسأل وادي شمسين دخلك؟ اوكي.
3: صباحو
1: صباحو ميرسي.
3: انا عندي ثلاث بنات صراحه عند اللي عمره 10 سنين كثير ذكيه وواعي فانا بخاف عليها من نزله الطريق يعني على نزله الطريق بالقوه لخليها تنزل
1: أوكي.
3: الوضع بالمره مش امن.
1: الله يخليهم. بس مهم ما بدنا نخوف اللي عم يسمعونا برا، يعني ما بدنا نبالغ باشياء مانا موجوده، اوكي؟ نسبة لغيرنا منجنن نحن، حتى خبريت لي معاملتين قلت لكم مانا مزبوطة، هيدا سيناريو طويل عريض، فيلم بوليسي محبوك بدقة. بصير اشياء طبعا، مش عايشين انه بزمن بتكون تأمنوا على الآخر، لا. بس ما نبالغ بقصصنا نخوف الناس برا. بونجور. اهلا اهلا. قلي
4: انت بهيك بلد برايك ما بتخافي عبرك
1: من شو؟
4: من كل شيء.
1: لا حدد لي
4: بكل الظروف. بتخافي من اصحابه، بتخافي وين بيظهر، بتخافي من الامن. الامن قبل كل شيء. نحن ما عندنا امن.
1: طيب
4: اذا بتخافي على ابنك اذا ظهر بيرجع بيعلبر.
1: هاي هي المبالغة بحد ذاتها. وإذا بعدته مثلا يتعلم بأمريكا أو بفرنسا أنت بتنام ضميرك مرتاح إنه خي أنا ابني بأمان هنيك. شوفوا ما رح قلكم نحن بلدنا ما فيه مشاكل، فيه كتير وعم بيصير كتير قصص، بس ما تكبروا هالقد. ليش الشباب ما عم بيروحوا يسهروا ويرجعوا عبيوتوا؟ أنا امبارح سرت للوحدة إلا ربع بس لأنه ليرجع خيي ابن خيي من سهرته راحوا على نتورك وتعشوا وكان عنده جامعة للتسعة. بس أنه أوكي وجبكم تسهروا على أنهم يرجعوا على بيوتهم بأمان، ما قلنا لأ، بس أنه تتسرسب عليهم لدرجة تضلوا خايفين ما يرجعوا. ما نمت نعيم بتقلقز بس هيك أنه بتطمن. لأ ما نقضت حالي. شوف ما كنت تعرفوا ايه ساعة بيرجعوا بيسربوا. طيب بركي رجع ساعة أربعة انه مرة على مرة مش حلو وجدة
5: جميرو. هلا اكيد هو الخوف يعني وين ما كنت بدك تخافي على اولادك
1: صح،
5: بس انه انا احس انه بلبنان خاف اكثر. هلا انا ما جربت برا، بس انا بعرف من خيي من عمي من كل الناس انه برا في كتير اشياء صعبه
1: طبعاً.
5: في حشيش بالطريق، في كتير قصص صعبه. بالعكس نحن بعدنا كتير بألف خير، ما بعرف ليش العالم هلا قد عم تهبط على حالها، بس الشر موجود وين ما كان.
1: صحيح.
5: يعني طبيعي انه يكون في قصص مش مثل ما بدنا.
1: انا لا سمح الله بخاف من حوادث السير نعيم، انه يكون واحد صاير شيء معه ما يتصل، يعتبر حاله رجال بهيدا العمر، انه بس هيك واحد بشوف اي ساعه رجعوا بنام مبسوط الكل بالبيت. بتعرفوا انه صديقتي جابت ولادها من كندا ورجعت، او لانه بدي لكم كنت وين تحديدا، من وين هيدك الزهره اللي طلعت انه واحد بده يطلع سمكه، بده يطلع بسين او كلب. فقالت لي بده يوصلوا للعمر يتاثروا بغيرهم انه رجعت على لبنان. كل ما لزم القمر اياك تترك. ابو الزوز صباح الخير.
6: صباح الخير ميراي.
1: اهلا
6: نعيم، نهارك مبارك يا رب.

0: Hey, bonjour Mireille.
1: Bonjour.
0: صراحة بخاف حدا يعودهم على شيء مثلا أكيد بهالسهرات بحطوا لهم شيء بكبياتهم بعودون على المخدرات بعودون على أشياء مش منيحة. هاي أنا بخاف منها صراحة.
1: مش غلط تنبهوا ولادكم يعرفوا مين عم بيصبوا لهم وشو عم ينصبوا لهم بشي كاس عم بيجربوه بالسهرة. أكيد ضروري وبرافو عليكم تبعوا هالنقطة.

0: هلو رباب.
1: صباح الخير ميرال ونعيم للجميع. أنا ممكن شو ما بعرف غير من أغنية فيروز طلع لي البكي.
0: هلا منشوف رح يمروا كتير أغاني لفيروز.
2: صباحو ميرو.
0: صباحو.
2: ايه أنا بخاف بس يروح ابني على البحر مع أنه عمره 21 سنة بس يقول لي رايح على البحر.
0: ايه.
2: ما بعرف هيك قلبي بيهرب.
0: بفهمك.
2: ما بعرف شو بيصير. لا يرجع لأتطمن.
0: غدار البحر. والشباب المندفعين بشكل خاص بتخاف عليهم بدون يتحدوا الموج انه هن بيسبحوا ويصيروا يشجعوا بعضهم.

0: كيلو انا بالنسبه لإلي ابني الكبير شاب عمره 10 سنين بينزل بيلعب تحت البنايه وخيو انطوني عمره 7.5 هلا ما عندي خوف كثير انه
1: بعدهم صغار
0: يخطفنا او شيء عم بيلعبوا هن والاولاد بس بيتعلموا اشياء قله تهذيب حتى بمدرستهم يعني هن عم بيتعلموا عند رهبان عم يتعلموا اشياء من اصحابهم بالصف
1: هيدا جيل
0: شرب الابنه
1: يا رب تنجينا
0: وشاطرين بيطلع الاول عم بيتقصص قلت له ما بقى تتعاطى مع حدا من هول رفيقتك كلهم اتركهم قلنا للمديره انه السنه الجايه نقليه مع غير تلاميذ كليا هون ما بدنا اياهم معه اعملي معروف قال اوكي
1: حسيتهم بلا مربى
0: هذا يعني الولد بصير يتعلم اشياء
1: طبعا بيتاثر باصحابه
0: وحركاته ما لها عايزه هلا هو بيقول انه على عمره ما خص العمر انه بده يشوف الولد عمين عم بيتعاطى يعني حتى بالمدرسة
1: بالعكس عم يتأسس بهالعمر
0: تهذيب ما تأخذينه
1: كتير في كتير هيدا الجيل قلت لك الله ينرجينا كتير بده وعي وانتباه استراحة يلا وبعدها منكمل نسمع آراءكم حول هالموضوع.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: Music, Delta FM Lebanon.
5: حددت لنا انه احد كتير شتى، بالعكس السبت ببلش يزبط ورح يكون الاحد حلو الطقس مبدئيا. هلا هيك عم شوف

حلوة بيروت بس بتتزين أكتر لما كل أبنائها بيرجعوا لها، كل هالمغتربين اللي عم بيكونوا معنا بالصيف وبالأضحى وبنوال وبيباك، ناطرينه إن شاء الله هيك تزبط الأمور ونشوف الكل.

كنا عم نسألكم من شو بتخافوا على أولادكم بهالفترة؟ إذا كنتوا عايشين بلبنان بتجاوبونا، وإذا كنتوا عايشين برات لبنان كمان فيكن تشاركوا، وبفضل اسمع كل الآراء من هون ومن برا.

بلش الغنية الاي اي نو غير واحدة صوته قريب لألو غير حدا اي طبعا هلا بتكتب لي الاسم نعيم سيديك رح نسمعه

قال مراكز علاج للسرطان بأمريكا عم يتسابقوا للحصول على دواء تجريبي للبنكرياس، لأنه إذا ما نفع كتير ما راح يضر حدا. يبدو أنه في علاج جديد وفي دواء جديد. الشامي جديد الشامي، أوكي، غير ستيل لأنه

0: بونجور.
1: بونجور.
0: تعليقاً على كلامك على قصة الدواء تبع البنكرياس.
1: ايه.
0: بكرة إذا مشي حاله ما بنعرف إلا إنه قتلوا الحكيم أو قتلوا اللجنة أو نفي عن وجه الأرض.
1: شو بدي أقول لك؟
2: إني أحبك بعدد ما في الرافدين من قطرات وبحجم ما غنى العاشقون من آهات.
1: يا لطيف. جريح بتصادم بين سيارتين على طريق عام العبادية صعودا. شو اخذي ضجي هالغنية بس جد حلوه.

0: ولا حببني فيها دكتور باتريك. أنا كل يوم لقيه منزل ستوري يقول يا عمي شو هالغنية
1: يرفض الرحيل
0: ويطلع ترند أصلا. بعرفوا زويق باختيار الأغاني، إن شاء الله يكون على السمع لنصبح عليه.

0: اللي تألقوا بيك عنه على ريد كاربت أو لبنانية أو لبسين من تصاميم أشخاص لبنانية، يعني في بصمة لبنانية دايما حلوة وين ما كان، في جمال تألق نجاح البتكونية، ما بعرف شو بدي سمي لسمي.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور. توهج قصدي أقول آخر كلمة.
1: مثلا أول شي بخاف من انفعال، هذا الجيل كتير بينفعل بسرعة.
0: عصبي. مظبوط.
1: وقدام حيالله كلمة بتصرفوا بتصرف شوي هيك هجومي، ضرب قتل، ممكن هن عم بيتصرفوا يعني بقتل أو كرمال كلمة قالت يروحوا الشخص الثاني. شغلة تانية، امبارح أنا صارت معي شخصيا بنص سوق الزلقة، مظبط صفتي مني ما ماني ماشي بالسيارة، بيجي أوكي. واحد وبينشلح قدامي، عمره هيك بالعشرينات، على موتار السيارة. لو أنا يمكن ماشي كان راح أصلا هلأ. بعد شوي شفته يعني أنا واقفة من بعيد، واقف قدام كل هالسيارات، يطلع يصرخ يعيط، ما بعرف شو متعاطى حتى عم يتصرف هيك أصلا. بس شفت بتخافي على أولادك من أولاد غيرك، يعني ما عمره بالعشرينات هو.
0: فهمت عليك، يعني الله يحمي أولاد الكل.

0: روح يا كبير يا نعيم، حطيت لك براسلي بايدها اليمين لونه اورانج وبونبون.
1: فرجيني أيوة. الصورة هات لشوف. يلي انا وياك وقالين ولا اياها نزلت؟ هات لشوف لحظة. ها لا عم بحكي عن غير صورة لكن

0: شويتين رح غير السؤال خلص. بدنا شي فرفحنا يوم الجمعة.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور
1: عين. ميراي أنا عندي ولدين بال 15 وال 13. ما بتقولي إنه أنا باي، أنا صديق لإلهم.
0: هذا اللي لازم يصير.
1: شيء بالحرام. بتمنى من رب إنه ربنا ما يبعثهم شيء بالحرام وينزعل أولادي. بس ها هو البخطب.
2: بونجور ميرو، كيفيك؟ سلام منيحة. أنا أولادي عندي شابين وبنات. ما خفت عليهم أبدا، بس هلأ أولاد أولادي عندي كمان شابين وبنات كتير بخاف عليهم.
0: تغير الزمن،
2: ما بعرف إذا الوقت تغير لأنه من 40 سنة بتقولي
0: أكيد هيك.
2: ما كنت خاف مع أنه كان خالص الحرب جديد، بس ولا مرة خفت. بس هلأ بالنسبة لأولاد أولادي بضل قلبي مقبوك إنه إذا ظهروا، إذا حدا تعرض عليهم، هيدا الخوف ملكني على ولاد ولادي.
0: الله يخلي الكل.
2: ميرسي كتير ميرو.
0: ميرسي حبيبتي، خلي ولادك وولادهم. مش لأنه الحفيد عزيز وغالي، لا، لأنه الزمن أكيد تغير.

0: مورا.
1: رامي عامل حفلة كتير ناجحة بمصر وراجع بفتكر اليوم أو بكرة على لبنان وبيسلم عليكن
0: يا مرمورة.
1: ايه فمرمورة نقلت السلام.

منتبهين على الورود اللي فتحت وزهرت بشهر أيار شهر العذراء، قديش مناظرها حلوة خاصة قدام البيوت، هيك بيبقى فيه عرباش بس كلها ورد زهر أبيض، الورد الجوري بكل ألوان وروعة. قال لي منحب شهر أيار.

الهدف الأكبر من التليفون كتبوا التوعية والمتابعة واجباتنا قد ما صار عمرون، بس الخوف والحبس ليه؟ ولادكن ولاد الحياة بدهم يختبروا كل شيء وشو زارعين فيهم وربنا بيحميهم، لهم يكون في أهل عم يسمعوا ويتفهموا. رولا أي هيدي قصة الولد اللي جاي مأخر بالليل. مبروك لناجي حوات اللقب الجديد ذاكرة الزمن الجميل دكتور منال. بول أبو حيدر عطى هيدا اللقب، كتير حلو الارتيكل شفته، بيستاهل ناجي. يلا رح أبعت له شو كتبتي لي.

عم نحكي سياسي، عم نحكي معلومات عامة. قال تكلفة زيارة ترامب إلى الصين قد تتجاوز حاجز 30 مليون دولار، تعتبر واحدة من أغلى زيارات السياسية تكلفة بالعالم. 30 مليون يوم ونص يومين يلي هنّي.

0: بتروحوا وبتجوا وبتسافروا يا مش معطرين، ما حدا بحس فيكن.
1: لك شو عندنا اللي انت منينك؟ لك شو عندنا اللي انت
0: صور. هلا اعلنوا انه بلبنان من 18 الشهر في غلا على تيكتس، وين ما كنتوا يعني اي وجهه، والغلا عالمي بس اكيد بيشمل لبنان.

لما كنت صغير بالمدرسة كانت تسألنا المعلمة ليش بيروح فادي وإيمان على الغابة، نجاوبها أنا و30 هبيلة من الصف تا يقطفوا زهور مادموزيل. شو كانوا يفكروا هيك حرام؟ ميرسي روبير مهضوم.

0: اللي عندهم أولاد وعايشين بيخافوا رعب إذا ظهروا من شو بتخافوا؟ هات لنشوف جاوبونا. اللي هون واللي برا بيقدروا يشاركوا.
1: لك سبحان الذي خلقك يا نعيم شو مزوي، لك سبحان الذي خلقك.
0: بوسات لنعيم عن جد مزوي، بس بدي أشوف الصورة يعني أي وحدة قصده ستيتس نزلت ولا براسليت أورانج. هات لنشوف شغل بالي، بعت لي إياها حاجة أقعد فتش على الفاضي. ما عندك إياها هلا؟ ليز اللي بعت لنا من يومين الأوديو عم يحكي زياد عن صبحة توفيق وملحم زين، بدنا إياه ضروري تنبعته لصبحة بليز. ما بحب حدا يطلب شي وطنش، ما بقدر. ستيتس الإذاعة ما عم بتبين. عودتهم كل يوم في ستيتس جديدة والله.

طلعتلك هنيه مهضومه لانلي هسي هس زعلانه منك شي هيك مهضومه قال هيدا من بعد هيفا وبوس الواوا تاني غنيه الدلع. رصدت الكاميرا هيفا امبارح بسهره خاصه ببيروت ولعت السوشيال ميديا طبعا. والغنيه اللي بحبها هلا بتذكرها لهيفا قصدي غير هسي هس ما بينت الصوره مش مشكله.

اليوم الجمعة ممنوع البوس اليوم حرام. إذا بوس من القلب بوسوا قد ما بتكونوا كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية.

0: الفيديو مع علين. اوكي هيدي زهر الاسوارة.
1: صباح الخير.
0: غير فيديو ما بعرف.
1: منخاف على اولادنا يعني اذا صبايا منخاف عليهم مش ابن حرام، عشان هيك بنقول لهم تعلموا سلاحكم العلم. واذا صبيان بنخاف يطلعوا مع الطريق مثلنا
0: يا الله،
1: عشان هيك كمان بنقول لهم تعلموا. احنا تعلمنا بس كمان طلعوا
0: مع الطريق. مش حلوه الكلمه والله.
1: وعينهم يا رب وعين اولاد العالم كله.
0: بتعرف مش مرات انه العلم ضروري انه يوصلك لمراتب عالية وحده، الحظ كمان بيلعب دور. فكان فيك ما تتعلم ويكون حظك حلو، ما تكون معطر مثل ما انت وصفت. بس انا بنقهر بس تقولوا هيك ومن قلبكم. مهضوم الفيديو، انا كمان رح نزله. استراحة ونتابع.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم ودق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: ناجي حواد بقول لك ميرسي دكتور منال وميرسي لالي. انت مزوي اصلا ما بنطر غير شيء دلوقتي حاسه بامان ان شاء الله يعيش عمري كله ما. سؤالنا التالي كتير مهضوم بس بدكم تركزوا هالافلام يلي حضرتوها والمسلسلات اللي حافظينها. أشهر عبارات انذكرت ونحن منرددها من سنين وسنين، انقالت بفيلم بمسلسل ما بعرف، مثل كبر جي وروق الدي مثلا.
1: هو الراجل ان ما كانش يتخانق مع مراته والست تتناقر مع جوزها يبقى فيه ما بينهم عمار، يبقى فيه حب. الخناق والنقار دول فيتامين الجواز. الشطة والفلفل هم اللي بيشعللوا الحب. اساليني انا، انا مدوباهم اتنين
0: مثلا. مثلا قديش انعرفت بيهم مدوباهم اتنين.
2: مش قادر اصبر وبحتضر رغم العادات والحاجات هنجز وهختصر.
0: شو حافظين هيك شي عباره كتير اشتهرت بعمل فن؟

0: فرنسا وهولندا أعلنوا أنه فحوص اللي خالطوا المصابين بفيروس هانتا سلبية نيجاتيف، وهذا الشيء بيطمن. بس انت عملتي معي ومعاك يتغير حالي. الصبح كانت العاشقة من كازينو لبنان باتجاه ساحل علما وصولا الى جوني، عم نحكي عن 7:30-8. هلا شو الوضع انتو رح تخبرونا؟ ويمكن تكون خفت من عريا باتجاه الجمهور، صوب الكولا باتجاه نفق سليم سلام كان في عاشقة كتير.
1: صباحو
0: صباحو
1: البدة طاهر وطول عمره حيبقى طاهر.
0: مزبوط مزبوط.

0: ايه ده؟ الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي.
1: خلاص بقى يا مورجان، نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي.
0: الجي ده يا اسم؟
1: الجي اللي هي جمجمه.
0: والدي
1: اللي هي الدماغ.
0: الله الله الله الله.
2: رح نعيدها كتير بليز نعيم ولا اهضم. نفرفش لهم الاجواء شوي. نكد نكد نكد خلاص.

0: دخلك وينه ملحم بركات اليوم؟ غضب يتفجر كتير بحبه. ايه منقول الو حياتي من ورا الو حياتي فرح موجوريك فرح
1: حتموتي يا سوسو يعني حتموتي بنفس الفيلم بين البيت طاهر وحيبقى طول عمره طاهر
0: بنفسه
1: محمد هنيدي
0: اوكي
2: لا إن... البيت ده طاهر هيها. وحيفضل طول عمره طاهر يا ام الميت
3: سلمني على الباذنجان
0: ايه والله
3: يا جندي
0: صحيح صحيح صباحو انا كل ما احط ميرسي بس حط زيت على البحر بقول ان كان عالزيت خير ربنا كتير قد ايه بضحكني هيدا المشهد لما بروحوا يعني بكون في مصارعه بين اثنين حره فبفكر انه هو مش بس بالعضلات بقصه الزيت اللي عم ينحط هنادي داخلكم صح

0: يلا أشهر العبارات يلي وردت بأعمال فنية مسلسلات أفلام وذاكرينا واشتهرت كتير لهلأ من رددها. تذكروا واحدة وقولولنا
1: كان غصب عالم الشرف ما فيش.
0: يوسف الدقان دخلك شو اسمه كانت وفيق الدقان ما استقويت إلا عهيفة لتقول الكلمتين اللي بحبوا انقطعتها نعيم. ناطرتك أنا صالية. ما خليها تقول فرحانة.
2: طلت حكيله يا صبي وضوي بقلبه غني
0: لازم نأجله للفويس.

0: لك حس على دمك يا صبي. من اكثر السكتشات المعروفه لزياد هي المحفوظه، مثل طلع بالمحل وهيداك الحق بالتاكسي.
1: ايه
0: هودي العبارات
1: هلا
0: هي
1: يا
0: مش
1: بدنا
0: محفوظه،
1: نغني يا بدنا نجاوب.
0: بحكم غير.
1: عرفتي هلا الغنى ما اجى بوقته صراحه، عملوا لي هيدا الوجه الهيك حرام يقول ظلمناك، بس انه هلا مقلعين كنا صراحه. ابنك زكي يا سوريا بس حمار، زياد الرحباني غزل صحيح. يلا تذكروا اشهر عبارات المسلسلات والاعمال الفنيه، شويه اجواء فرحه بليز. كنا شوي نعسانين من شوي.
2: الو
3: حياتي
1: هات لأسمع فويس تحت الهواء، اذا للهواء.

0: قالوا يا مختار ليه هيك؟ قالوا لأنه الدنيا هيك، بس بدها حدا يعرف يلفظها مظبوط.
1: الجوازة تي مش لازم تتم.
0: ايه
1: وحياة عيني شغل ايدي.
2: طبعا هتقولي جاية لصوت، هو انت فكراني يا باني يا
0: نهار ابيض. ناجي ماشي بعت لي اياها فويس، ما تذكرت اياها لنا.

0: فيديو الحلو اللي بعته ماجد بوتانوس عن آخر إبداعاته. برافو ماجد. يلا أجواء فرفوشة، أعطونا بس جواب على هيدا السؤال أو الطلب اللي طلبناه. ترامب يغادر بكين مختتما زيارة استمرت ليومين، قلنا كلفت 30 مليون هالزيارة، 30 مليون دولار، أغلى زيارة بالعالم. وانتو بتتأسفوا على شوية بسكوي وقهوة وضيافة ما تضيفوهم. وتيجي متأخر حياتي كانوا زمان عنا بلبنان يروحوا يطلعوا إذا جاي حدا هيك ضيف في شي علبة دخان ناقصة دغري يروحوا يغيروها بوحدة، يعني استبدلوها بوحدة جديدة. ممنوع يكونوا ناقصين على بالدخان كلهم ويصفون بهالصحن حرام. بونجور.
1: أنا بتذكر منيح عزيز عزو اللي زمرد كتير بتعزو.
0: عفاكي.
1: وفي نحنا سكرنا سوريا أنت بعدك فاتحة.
0: يا الله ولا أهضم هون زياد.
2: ما كانش العشم كده يا فريدة. هذا فيلم مصري.
0: أظن. بير اسكندر صباحو. لازم تعملها عشان أسمحك وأرضى. اشتقنا لك موسم توت هلا عندكم؟ خلصت المواسم كلها وما رحت.

0: شرف البنت زي عود الكبريت
1: والله. ناطرة حدا يقولها، صرت أقول هيدي أشهر جملة يعني كتير حافظينها، ليه بعد ما حدا قالها؟ مزبوط. هلو توني، عم نحكي عن أشهر عبارات انذكرت بمسلسلات ومسرحيات وأعمال فنية. ذكروا لكم شي وحدة تنعمل أجواء مهضومة ليوم الجمعة.
2: تعال ما أقول لك شي.
1: تعال ما أقول لك شي، نادر جندي صح؟ حسن حسني اللي كتير بضحكني عنده جملة كمان معروف فيها، شو هي؟ عبارة هيني كلمتين إذا بدكن، بس كل مرة يبدلهم ضمن الجملة اللي يقولها.
3: بونجور ميراي، بونجور. كل واحد يخلي باله من لغليغه. الزعيم عادل إمام.
1: صحيح.
0: وصبي وين بده يروح؟
1: فارس ابنه لأم فارس. مش حسن حسنين بلا الممثل القدير، شعره خفيف، بيمثل كتير مع هنادي. لما بتكون الأمية بتحب التبصير وبترفضه بالأول، بيكون بيو وخياط بيقول جملة بهيدا الفيلم وبغيره، تذكروها.

هالشجرة التوت اللي بتشهي ما بدأ إلا حدا يعربش ويقطف وياكل. الجمعة الجاية تقس حلو. إيه الجمعة الجاية مفروض خلاص بعدنا منسأل رح نصير بحزيران.

0: يعني
1: 0355535. واللي ما بيحبني معقولة تلاقيها نعيم؟ بونجور
2: للمستمعين. في فيلم لعادل إمام فيلم بيقول في الساعه بخمسة جنيه والعساب بتحسب
1: والعدادة بتحسب كتير مشهورة.
2: عادل إمام محترس من الخط لحلوح النيح. قول اللع النيح
1: مهضوم. الساعة بخمسة جنيه والعدادة بتحسب صحيح. فنحن لهلأ بنستخدم المفردات هيدي. عيدوها
3: السنين دي كلها ما قدرتش تخليه ينسى حبه ليك.
4: وانا كمان السنين دي كلها ما قدرتش تخلينا ننسى اللي عملته فيا. لا حبك ولا حب غيرك هيقدر يطفي النهر اللي في قلبي. اخرج بره
1: الباطنية. ما بعرف اذا الباطنية
3: يا وردة.
1: على جثتي الدليفري نسيتوها.
5: الكبير كبير والنص نص نص والصغير ما نعرفوش.
1: صحيح برافو عليكي. لكن ما أهضمكن. يلا كملوا بعد الاستراحة. تذكروا شو في عبارات كتير اشتهرت بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

0: Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie Night Every Night That Counter بعيد عن الراوتر Online Meeting مع مديرك الثقيل على السريع وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net
4: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon
6: ملا مصيبة وقعنا فيها جينا نسأل على العشيقة طلع للمعشوق
7: ولا عبير اسكندر مش بس توت واكاديمي وشي بشهي العزيمة إلي واحدة اوكي خلص انا واحدة دقوا موتوا ممنوع ممنوع تروحوا معي بس بدنا ناخد غزل ما فينا نقع على الشجرة منتفركش يلا غزل حضري حالك
8: نار تفشر سيف الهيشة بيعرف أهله بيعرف أهله اللي بده يقاتل
7: دخلكم إيلون ماسك وين ما بروح بده يكون في حدا من ولاده ليه ما فهمنا إنه رايح يعمل صفقات وزيارة رسمية أخذ ابنه معه ليه ما بعرف كيف بفكر بس برافو عليه كيف بفكر لأنه هالتفكير خلى معه ملايين ومليارات تلعب لعب وتغزو الغزل مين بيقول له لا أصلاً
9: صباح الخير يا كيفي إذا طبخ نايم
7: شكراً

0: تشتغل كتير، تغلط كتير، تترفد، تشتغل نص نص، تغلط نص نص، تتجازى، ما تشتغلش خالص، ما تغلطش خالص، تترقى وترقيت.
1: والله منك هينة، كتبت لك شي على رقمك.
2: الله يسعد صباحكم. يعني موضوع اليوم من أصعب المواضيع، يعني هيدي التربية اليوم هالشي
1: هيدا أول
2: اليوم
1: سؤال.
2: أصعب شي التربية فيه، لأنه جيلنا بالأول كان عنده احترام، يدل يعمل حساب الأهل. هلأ الشيء الجديد صار، يعني صحيح صحبة خوش بوش هوية، بس ما عاد فيها الاحترام اللي كان بالأول موجود.
1: أوكي.
2: كان الزلم يصير عمره 60 سنة ما يدخن سيجارة قدام بيو. هلأ تغير الوضع كتير. أصعب أكتر شيء بنخاف منه الوقت اللي بيسرب عليه الولد على البيت.
1: هيدا اللي كان بدنا إياه.
2: الوقت هيدا مش كلهم أوادم اللي بيكونوا
1: مزبوط
2: موجودين.
1: مزبوط. يعني كان بدنا آخر شيء قلته، نحن سألنا من شو بتخافوا على أولادكم؟ بخاف عليهم من التسريبة بالليل، لأنه في كتير زعران على الطرقات بكل شو بيقولوا، بكل وصف دقيق. ارتفاع سعر البنزين 95 أوكتان 43 ألف. يا ويلي مجرمين هو اللي بحقنا. شو 43 ألف؟ انخفاض المازوت 11 ألف، واستقرار سعر الغاز.
3: الكبير كبير والناس ناس والصغير ما نعرفوش.
1: بعدني عم فكر ب 43 ألف إذا أخدوها طعجة. 43 ورا 43 قدي بدها تصير التنكة.
4: ألو مين معي؟ ألو مين؟ خليل؟ أعطيني سرية. ألو خليل؟ أعطيني أعطيني سرية، شوف ليها من عندك دخلك، شوف ليها الصهريج. إيه الأصفر صافي كله تحتنا. طب يصف نصه عنا ونصه عند الجيران.
1: هيدي قوة زياد، ولا حدا بيقدر. إذا بدكم لو قد ما نحاول أنا وأنت والكل نقلده أو نحكي مثله ما بتزبط. بس مرسي لقلك طلعتي مهضومة.

0: 0-5-5-5-3-5-5. هذا بدل قديش هالفنانين زياد وغيره مقصرين فينا وحافظين كل الاشياء اللي نقالت بأعمالهم، كان المسرحية أو غير زياد، عم نحكي عن السينما، عم نحكي عن مسلسلات التلفزيون. فعبارة كتير اشتهرت منرددها لغاية هلأ، تذكروا واحدة وقولوا على الهواء:
1: سلم لي على البتنجان.
0: مرسي
2: ميرو، بونجور. ده انا نعمة الله ولاجري على الله.
0: ايه مرسي لك.
3: بونجور ميرو، بونجور نعيم.
0: بونجور.
3: انا بتذكر مسرحية طوله للسيدي فيروز وقت بتقول له: نايف يا نايف، ليك خدودك مثل الطلامي يا نايف، يمنح ما تجوزتك. هلا انحكمت 20 سنة، لو تجوزتك رحت مقبض. كتير بحبها المسرحية،
0: مهضومها سكاتش كتير. نحنا كمان شكرا.
4: أجمل وحدة وأنا مش قد الوحدة بمرة وحدة.
5: ميغاية، كان في مسلسل عبدو عبدو بيقول له: فهمت علي وبعيد. بون ويكند.
0: ميرسي.

0: بيحمل بعد الموضوع نكمل فيه؟ رح تتذكروا اشياء ولا خلاص؟
1: في تفاعل كتير قوي. رح يضل ابن مرة واقف على اجريه.
0: عنا اياها نعيم بشرفك. ما بقى موجوده. اوكي.
2: انا
0: مش
2: بفكر غير انا لما بغيب ما بغيبش كده وانت. انا شغلتي شغله مزاج يا استاذ.
0: هيدول ملكون الزعيم عادل إمام. العبارات يلي منرددها لهلأ من ورا ومنضحك.
3: جيت لك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعان.
0: اي والله. توبة والحلف يا مين ما بك عيونه الحلوين. توبة

0: أعلنوا عن النجوم اللي رح يشاركوا بنهائي كأس العالم للمرة الأولى. أسامي لأول مرة رح بتشارك بس رح يولعوا الدنيا. أنا بخاف من كلب يطلع لي أسد. ناجي كتبها
1: ميرو ده أنا غلبان.
0: عادل إمام كلنا غلبانين.

بدي اياكم تنقهروا هيك تضعفوا قبل البحر. كل شوي بدي اذكر انه طلع البنزين 43,000. شو من كي؟ لا لا بس كتير اذا هيك بدهم ياخذوها طاجي عن جد كتير. من 27,000 22,000 ل 43,000 فرد.

0: أنا مكتفي نفسي وما بدي شريك، ما بدي عيد شريط ادمو معادي.
1: بين تقولوا متفائل أو متشائم، الزكي شو بيجاوب؟ أنا متشائل. لحتى ما تاخدوا منه لا حق ولا باطل، هيدي قمة الذكاء على فكرة، ما رح حدد أكتر.
2: ليلتك أنسي يا برعي.
1: تذكرتوها كتير، في عبارات نسينا.

طلعت بنته لمحمد حماقي كمان صوتها حلو, رح بتشارك معه بألبوم رح ينزل جديد أغنيات, ما بعرف قد ايه بيدمر كم أغنية, بس واحدة منهم رح بتشارك فيها بنوته الحلوة. بونجور لينا, بتخيلك عم تسمعينا اليوم الذكية ما شاء الله. أنا لا هو إحساس أكتر بتحسوا بالناس اللي عم يسمعوكن اللي بتحبون ومرافقينكن. هيك إجا عبالنا نغير جو بأنه نختم الجمعة بشوية عبارات مهضومة ترددت بالأفلام بالمسرحيات والمسلسلات, ما نفكر بإشياء بدنا كتير نحك فيها دماغنا.

0: هدف اللم.
1: لا حددوا انه لا تدابير استثنائيه لكل حدا مسافر لبناني الى اوروبا، ما في فاكسان لهندا. ولا مش هين الكينج، مش الكينج، لا ابو الكينج محمد منير النمبر 1 عم بتذكر فيلمه تصدر ايرادات السينما باول يوم بمبلغ كتير حرزان. بتحكي عن محمد رمضان وقصة تاريخية، بتحكي عن ثورة العبيد بالعصر العباسي. هي كلمة عبيد ما بقى تنقال ولا يجوز انه تنقال او نرددها، بس حتى نعطيكم شو المحتوى او نشرح شو هي القصة.

بما أنه لينا عم تسمعنا وبتحب الأغاني الدسمة مثل كتار مين قال الكبير كبير والصغير صغير وما رأيت معنا اليوم بس ناسي مين قاله

0: اللي مسلفك
1: اكيد مش بالاي اي استخدموا حدا يقوم بدور مايكل جاكسون. لازم تكونوا قريتوا انه ابن خيه هو الاقرب له بالشبه، وغيروا شوي بكم تفاصيل بالوجه واللبس لحتى طلع عن جد هالقد بيشبهه. ولبس بدلة القماش المخمل اللي هي لعمه بالأساس ومزينة بتفاصيل صغيرة ذهبية.

زمان ما قلتوا له الله يا نعيم لحتى يكمل بفترة طربية. إذا بدكم هلا يلا كملوا لنا بس الله من دون ولا كلمة تانية، وقال ما رح يكمل بالطرب. بس هو عنا استراحة بعد هيك كل الأحوال.

0: انت قولي الو.
1: هو هيك
0: عمو. انا الكلمة
1: وهو إياها. هيك وهو هيك.
0: يلا قولي.
1: الو.
0: حياتي.
1: الله هدبت انا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي.
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي.
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك. هدي.
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
4: شمسنا. هدي.
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر. هدي.
3: يا خيي شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي.
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
6: يا حبيبي

0: أنا بس قلت له الله يا نعيم. لهلا
1: يا حبيبي أنا يا حياتي أنا
2: لك الله الله الله
0: ثلاثة الله عيشوا بهالنعمة.
3: الله الله يا نعيم.
0: شوف كيف العظمة على العظمة على العظمة.
1: يا حبيبي

0: بك الله يا نعيم الله بك الله شو مزه قولوا لو كتير هالقد
1: صباح الخير كيفكم؟ ليش المحطة ما عم تجي عندي على الراديو؟
2: نزعتيها خربت الدنيا عندك راديو أبو تانكي بيكون ما في عنا مشاكل الحمد لله.

0: يسعد صباحكم. في مسرحية زياد لما بيقول له آه يا مدام، بيقول له لمين؟ آه يا مدام.
1: هيدا سكتش بحبه كتير على فكرة.

سحبت أغنية طربية هيك تعلو الأدرينالين شوي. وترفعوا معنويات كل مقشطة على الآخر. كلمة مقشطة بالمرة يعني. يعني أنا مش مرتاح، مدبرس على اللبناني.

0: جد الله. واحد ينقع الإرسال دخيلكن على الهواء هلأ وبعدين. لا اليوم ولا قبل ولا بعد بليز.
1: الله يا نعيم.
2: روح يا شيخ تعال بكرة.
0: روح يا شيخ وتعال بكرة. بكرة السبت.
3: روح يا نور يا
0: بدك تجيبنا على الإذاعة السبت يا ظالم.
3: أحلى شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا بي.
4: ما في عنا مشاكل الحمد لله.
5: الله يا نعيم.
2: ميراي هيدي لخي نعيم وبقول له منور يا حج عجة.

0: صارت 10:50 الساعة بهالسحبة الترابية مرق الوقت بتكونوا طايرين مش قاعدين محلاتكم.
1: يا عيني يا عيني يا عيني
0: معلش اليوم الجمعة نختم أجواء كل الأسبوع بطريقة لذيذة بيطلع لنا عيد جوزيف عطية كان من يومين عقبال المية وعيد نانسي عجرم تصور كمان

متعصبة كتير لأحفاد وديع الصافي أنا، مش لأنهم منهم موهوبين أو بس لأنه جدهم وديع، لأنه عندهم أصوات حلوة، لأنه عشقوا هيدا الموسيقى وربيوا بجو بتعرفوا، يعني ما بدو مين يخبركن. فليش نحنا دايما بدنا نشهر غيرنا؟ ولبنا ننفحت لكل الفنانين يلي بيزوروا لبنان واللي بيحيوا حفلات ومننعجق فيهم، وعنا موهبتين بكفي تقولوا جدن وديع الصافي. مبروك سلاف العمل الجديد، عم بيحضروا له هلأ كأني عم شوف على الفيسبوك. بتمنى كلنا نفكر بنفس الطريقة فنيا، لو منفكر هيك كان بلدنا بألف خير. برجع بقلكن مش ما يكون في موهبة، هي ضرورية جدا وأساسية. بيسووا 100,000 من أشخاص اليوم عم يشتهروا، ما بعرف إذا بيستاهلوا. وأنا مسؤولة عن كلامي.

0: هيك رحنا على مصر وعلى أشهر الأعمال المصرية اللي نقال فيها عبارات اشتهرت لغاية هلأ من رددها. في خبر حلو، حسين فهمي قال يدعو لترميم الأفلام المصرية الكلاسيكية. أهمية الحفاظ على التراث السينمائي المصري عم بيقول من خلال ترميم الأفلام الكلاسيكية وإعادة تقديمها لكل الأجيال اللي جاية. فالسينما المصرية تمتلك إرث فني كبير يستحق الحماية والتوسيق. طبعا معه حق، نحن ربينا على هالأفلام أصلا.
1: حتى نار الغيرة لا لا لا

0: أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي لحظة حيرة لا
1: تقبضني عينك حبيبي العين بونجور
2: بونجور
0: حتى نار الغيرة لا لا
2: شفتوا كلمة الله من قلبكم قد ايه بتأثر على نعيم فبيفتح التيربو.
3: بونجور ميرو، نحن متابعينك من سوريا من محافظة حلب.
2: أهلا فيك. بونجور. يعني بحبوا الفن وبحبوا الطرب بحلب، أهل الطرب أنتوا.
0: ولا خوف من الأيام.
4: الله يا نعيم
0: عايشين
4: يا متوهنا.
0: أحلام دايبين في أحلى كلام. لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام.
5: الله يا نعيم الله.
2: يا متوهنا مش عارفين شمالنا من يميننا. بعت لي شي توني بحزن نجيم رح اسمع تحت الهواء بس مقدرة الموضوع بفتكر قدرت شو صاير

أنا عم عزي توني نجيم، عم عزي كل أسرة الدلتا، من عزيروني مطرح ما هو، لأنه لحقته أخته جنين من 5 دقايق عطيون خبر. هي تعذبت كتير، أختهم ساكنة بباريس مقيمة هونيك من فترة، أول كانسير شفيت منه، تاني مرة رجعها، تالت مرة كانت كتير الإشياء قوية عليها حرام. فمن 5 دقايق قالوا له صارت بغير محل، وإن شاء الله يكون محل أحلى بكتير، لأنه عن جد كتير تعذبت. الله يرحمها جنين، وأنا بعزي يولا، بعزي باميلا وباولا ورالف، منعزي حالنا لأنه بالنتيجة نحن كلنا أخوة وكلنا عائلة واحدة. توني، بما أنه أنت عم تسمعنا، حبيت أول شيء لك لألك الله يرحمها ونفسها بالسماء. عنا استراحة، هيدي الدنيا يا أصدقائي، ليه بقلكن نفرح، نغير جو، نغني، لأنه ما فيها شيء فاني.

0: جديد تيارا شطارة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: عايز اسالك سؤال.
1: ايوه حبيبي.
0: بالك قد ايه ما قعدتيش مع بابا قعده عاطفيه؟
1: يعني ايه عاطفيه؟
0: يعني قعده رومانسيه.
1: يعني ايه رومانسيه؟
0: الله. طب ودي حولناها ايه دي؟
2: هنهن عم بينوروا امهم شو لازم تعمل؟
0: يعني يوم الخميس. اشمعنى دي اللي عرفتيها؟
2: بتعرفوا بيخلي الزعل بالقلب، لأنه بيومياتنا في خبرية دايما بشعة، في خبرية حلوة، يعني ما لهمش أمبو دو تو. هيدا الحياة بتختلط فيها الأشياء، ناس بتخلق، ناس بتموت، ناس بتكون عم تفرح، ناس بتكون عم تبكي، ناس عم تستقبل، ناس عم بتودع. حدا بعتها بليز ما تسجلوا وتبعتوا، ما إلا طعمي على الهواء غير إنه بتطوشونا، تسرعوا لنا دينينا لأنه عندكم فكرة.
3: الله الله يا نعيم، الله طلعت نعيم عم بيطربنا بأغاني وانت عم تضربينا بصوتك الحلو.
2: كلك ذوق، مرسي.

0: كنا حابين نتذكر هيك معكم لنغير جو شوية عبارات ومفردات استعملوها بالأفلام، بالمسلسلات، بالمسرحيات. وشو حلو أفلام الأسود والأبيض يلي ربينا عليها وصارت فيها مشاهد ما بقى يمكن قد ما انحضرت واضحة، والصوت كتير مزعج مرات. مشان هيك طالب حسين فهمي أنه ترجع تنعاد بطريقة تنفهم وتكون للجيل اللي جاي، هيدا ذكر بالآخر. وثلاث أرباعهم صاروا بغير دني، يعني تتوسق من أول وجديد وينعمل صيانة، ما بعرف شو بدنا نقول الكلمة.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور
1: نعيم. لك الله يا نعيم، شكلها رايقة يا حقيقة، اجت معك ما تركتها بالبيت. بون ويك اند.
0: ما فهمت.

برافو للتلاميذ عن جد شاطرين، ما عندهم باك فرنسي، ما عندهم الباك لباني، وحتى إذا اتكلوا على علاماتهم بالمدرسة قالوا لهم بمدرسهم أنتوا معفيين. بلشت صيفيتهم من هلا. بخصوص الباقيين طبعا في أخذ وراد وفي اجتماعات عم بتصير. شفتوا المظاهرة امبارح قدام السفارة الفرنسية؟ حرام، هول كمان لازم ينظر بوضعهم.

0: برافو، أنا بنبسط لكل حدا بينجح لبناني. ماجي بوغسون تصدرت المشهد بالكويت بعد النجاح الساحق لمنتزه الاسمه شي هيك مسرحيتها، يعني هيدا عنوانها.
1: سهرانين أنا وفوزي بطقت الظهر.
0: مظبوط، بطقت الظهر.

0: يا مرمورة
1: ايوبي ومهدومي وحلوي وضلها مكملة.
2: ليك شو حلو قال النسيان منه ضعف بالذاكرة هو دليل على الذكاء.
1: طاير عقلي فيها
2: كيف بقى
1: تحديدا إلى بدا قلبي بشيله مني بدا بحت صوتي بغني بدا عيوني تاخد دمي
2: الله يا حاج مش كله إلك نعيم الله
1: بدا بحت صوتي بغني بدا عيوني تاخد
2: أبو حسن عمليت بجامعة تورنتو قال الشخص اللي بينسى كتير ممكن بيتمتع بذكاء استثنائي وقدرة على اتخاذ القرارات فهالمخ لا يسعى لتخزين كل التفاصيل بل يعمل بشكل انتقائي عبر عملية تسمى مثل فلتراج للمعلومات غير الضرورية وبتجدد البيانات باستمرار. ما تزعلوا انه بتنسوا كتير ومنصير نقول كورونا وما كورونا والفاكسان طلعنا كتير أذكياء كلنا جماعة اللي بينسوا اوكي
3: ما تزعلي مني يعني زكي الصبوي بس حمار
2: عندكم في تفاؤل قوي ما رح يضل ابن مرة واقف على اجريه

مرات بتسألوا الستات شو بتشتغلوا بيردوا بحسرة ولا شيء من ربي هالولاد. معلش تربية الأطفال منا سهلة إذا كان خاصة أعمار صغيرة. تعادل تربية الأطفال 2.5 وظائف، يعني عم تشتغلوا قد الكل ومرتين زيادة. بتصور هيك قصدهم بالدراسة.

0: قال الجهد اللي بينعمل يقترب فعلياً من وظيفتين إلى 3 وظائف بدوام كامل، عم تشتغلوا قد دون وزيادة. فما تقولوها بحسرة، قولوها باعتزاز. في زوم ذكركم أنه غالي كتير البنزين اليوم، قد قلنا 43 ألف نعيم من شوي، 43 ألف فرد ضربة.
1: يعني أنا طلعت نابغة مش بس ذكية، نابغة
0: لأني عشوية
1: رح أنسى اسمي
0: هالقد. صرنا منتعذب بهيدا الخبرية بيني وبينك. اللي كانوا بدهم يبطلوا يدخنوا شي، يقولوا لهم في علكة شي حبة بتاخدوها، شي اشياء بتنحط بالايد، اخبار اخبار اخبار. هلأ لا، بتقعدوا في ماشين، ما بعرف شو بتغير هي براس الانسان بتفكيره بتخليه عن جد يبطل يدخن. هلأ شو بتغير، شو بتنزع، شو بتخرب، ما عندي فكرة.
2: يسلم لي اللي بيضل معيش نبح لجو،
0: حلوة
2: رغم الوضع الغريب والضحك لعبي. يسلم لي اللي بيضل
0: شيلة زين نعيم بليز. نزل صورة اي اي كتير حلوة مهضومة زين اليوم على البحر كأنه

بتعرفوا الجمهور لما بحب يكون مخلص لشخص بيعبر بالأفعال مش بالحكي. بمجرد ما قالت شيرين عندها أول حفلة بقاب مش هلأ انفقدت التذاكر من السوق. هذا الشيء قديه بيرفعها من معنوياتها.

بس لذكر مظبوط اليوم صار في جدول جديد لأسعار المحروقات والأسعار شعلت السوق مجددا. 43,000 زادوا 95 أوكتان، 42,000 ل 98 أوكتان،

0: بونجور بونجور ميري
1: بونجور
0: بونجور لدلتا. هذا الخبر اللي هلا قلتي عن النسيان
1: ايه؟
0: صدقيني طمنتيني لاني انا كتير بنسى انه بشتغل كمان شغلي
1: بضلني كتير ذكي
0: احفظ فلان وفلان احفظ هيدا كمان بس كتير بنسى بش شوي عم بنسى بخبريتك
1: هيدي
0: كتير طمنتيني مش عالصباحي
1: بدي طمنكن أكتر بدل الشتي جايكن شوب لأنه خوفونا من طقس أيار هو طبعا مزاجه كتير متقلب أيار وما نعرف كوعه من بوعه خاصة كيف بلاش والجمعتين لورا كيف كانوا للبنان دي بيت عم بيقولوا كان من المتوقع أنه يوصل منخفض جوي سبت أحد تنين هاي الجمعة لكن حسب المعطيات الأخيرة تراجعت فعاليته بشكل كبير ما اختفى نهائيا بس تأثيره أصبح محدود مع بقاء احتمال تشكل بعض الحالات الجوية اللي بتعبر هيك بمناطق وتعرف بالطقس المتقلب رح أعطيكم تفاصيل لأنه الكل سألوني ممكن بهالكم يوم نشهد أمطار خفيفة ومتفرقة فوق الجبال العالية خصوصا بالتزامن مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة أجواء غير مستقرة نسبيا خاصة مع سيطرة المرتفع المداري بين يوم الخميس ويوم السبت يعني أجواء دافية نسبيا وخمسينية أحيانا فمشان هيك قوة هالمرتفع المداري ساهمت هي بإضعاف المنخفض الجوي ومنعه من التوغل بشكل فعال نحو المنطقة وشهر أيار يستمر على هالنمط المتقلب بين تأثيرات المرتفع المداري وفترات عدم الاستقرار أجواءنا صيفية بس منا صيفية مثل ما كنا معودين عليها بأيار تكون من السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها هل في تغيرات بالمناخ عم تفرض حالها وعم تفرجينا كتير مفاجآت وتقلبات سريعة

بشوف دعاية لحفلة قريبة والنجم لبناني، بس ما بعرف كيف هو مصورينه هيك ومغيرينه بالاي اي. ما بتقولوا هيدا هو نفسه؟ ما رح سمي الاسم.

صديقتي عم تقلي قالوا لك فارس ابنها لأم فارس، قلت لها تقريبا أول ما طرحنا السؤال، بس في إشياء كتير نسيتوها عن أشهر العبارات والمفردات يلي انذكرت بالأفلام بالمسرحيات. لا بس نقول مسرحيات غريب، تروحوا عن زياد الرحباني مثلاً.

0: دكتور وليد أبو دهن شاف الستيتس نزلتها نعيم، قال لي ما أهضمكن بس أنا طالعة موتورة بأول الفيديو. أول لقطتين شلتو.
1: حكيك أمل لمست إيدك دواء، قالوا الغزل أول درب الهواء.
0: نحن كتير عنا مصطلحات مهضومة بلبنان، بس تقولوا عن حدا مثلا مضروب شوي كملوا لي إياها، بس عطوني الكلمات اللي بتصب بنفس المعنى بعد الاستراحة. أوكي، بقولوا عن حدا مثلا مضروب، شو كمان؟ رجعين بعد الاستراحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دبكه انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: بونجور ميرو.
1: بونجور سيلو.
0: وبونجور. أحد جملة كانت أنا وصغيرة بحبها كتير كتير كتير. تغاتي تنتفك بس كوكو يقولها. مش معقول شو محمولة.
1: تعرفي كوكو بذكرة كل لبناني موجود. محفور حفر هالكاركتير. ما في أهضم. منقول مضروب شو مثل مصطلحات لبنانية مهضومة. هدى ونازو قالوا لي ملطوش. شو كمان كراتي تندفكو بمحبة وحياتك صديق. ما أنتوا أصدقائنا ونحن بنمزح مع اللي منحبهم. إنه واحد بتمزحوا معه مش أخدين وجع عليه تخيلوا ما بيقبله. أزا مثل بنزين تتفاقم بلبنان وأبو شقرة يدعو الحكومة إلى التحرك سريعاً.

0: جاد وقال لي مخشوش يعني مخشخش.
1: ايه
0: مضروب ملطوش مخشخش. شو كمان كملوا بعد في كتير ما قلتوه.
1: يلا
0: قولوا هلا. قلعنا بالسؤال.

0: جيت لحفل كتير كتير كبير ومهم لراغب بأستراليا. رح قلكن هيك لأنه قلو زمان ما زار أستراليا والجالية اللبنانية والعربية كلها بانتظاره. وراغب أسس وتعب واجتهد ومرحلة طويلة من الفن الجميل، قدم سلسلة أعمال حلوة خلته يضل من الأرقام الصعبة بين النجوم الكتار. فاستقبال حاشد رح يكون لقلو بسيدني بأول حفلة، حفلته بكرة.
1: مضروب على راسه،
0: ما هي قلنا مضروب، شو قصتك يا زلمة؟ مثل مضروب في ملطوش في مخشخش، انه زاد لنا كلمة مضروب على راسه. اخر راتي تنتفك. في موتور نسيتوها، عم سهل عليكم، بتدلليني وتعشميني. الشوق جمال، أو أحلى وأحلى. والخوف ما

0: شو حلوين اغاني راغب كلهم.
1: بونجور ميرو، كيفك؟
0: بونجور
1: مشعود. كمان
0: مشعود عافيك عافيك. ها صرنا موتور مشعود مخشخش ملطوش مضروب. مصطلحات لبنانية خالص. كمان كمان رح إذا بدكن كمل بسحبي لراغب الأغاني الحلوة مفصول صح.
1: بونجور ميرو بيع
2: عمري بشوفك قدامي
0: بيع صح
2: أقرب من
0: خالص وبيع

0: مرة طلبت عن جد بقلك عن جد ونسيت، فأنا حطيتها بقلبي من وقتها، كل يوم بقول هلأ رح يتذكرها، وبعرف لما نعيم مرة واحدة إذا ما تذكر يعني نسي، لأنه في مرات بقول له عن إشياء بنسى أنا، برجع بفاجئني قول اسم الله عليه وعلى الذكرى. ولا فيوز مظبوط مفصول ولا فيوز أيتهم رح نقولهم بالآخر
1: مضروبين فيوزاته
0: مضروبين يعني نرجع لمضروب
2: ولا فيوز
0: كلهم عم أيدهم
3: عن جد بقلك عن جد مش حلو الغيبي هالقد
0: ولا ماشي لنا ليا ولا عليا أو يا لومي مش معقول شو هالأغاني الحلوة

0: بياعة بشرة بصلة بياعة تنختصر. مش حلو الغيب هالقد مش تقلب قلبي تزبط مشتاق
1: العيني جلور no fuse to use.
0: اليوم بس بدي سليكن ما تقولوا الفترة خفيفة، قولوا انه نحن كلنا بحاجة نغير جو لانه طاقين فيوزاتنا صراحة. نحن مضروبين ملطوشين عم خشخشين عم موتورين عم مشعوطين عم خالصين عم بيعينا على ولا فيوز. شو بعد فيه
2: بوجور طفية وقاعد فيها.

0: يمرجحني من
1: مأجر الفؤاني
0: والبكي يمحي الأخبار وأسراري يمحيها الليل.
1: مزبوط.
0: افتكروا الناس بشرب الكاس.
1: معقولة نسمع يا لومي وماشي لنا ليا ولا عليا؟ أوه
2: يوم. عامل حادث يوبلا هو صغير.
1: حرام حادث يوبلا منقول. شفتوا بدنا شيء ونغير جو.
3: طاير
1: تزبط مش طبيعي. يلا شو بعد فيه احكي ولا اشكي؟ حلو هون كتير المقطع.

0: حامل شو خص البصبصة هون؟ لا لا غير موضوع. عم نحكي عن حدا مضروب وملطوش وموتور ومشعوط وخالص وبيع ومفصول. وين رحتوا؟ شكلك انت بتبصبس. اختيزت اغتزك. ورمش اماني واحلام. حلوة حلوة. هلا سهر ايام قدي لكم ما سمعتوها. اماني واحلام وعيون تسهر ايام وانا حامل ايد اللي حصل لي ما حصلش الحد. الله من يوم ما قابلته كلمني. لا وقال بيحكوا عن راغب وعن فن راغب. يا عمي يا عمي بس فتشوا عن القديم، شوفوا الانطلاقة، شوفوا هالريبرتوار الحلو، مع مين تعامل، نجاحاته وحفلاته ومواقفه، بتكون كتير لتعرفوا
1: ضرب الطيران.
0: ايه محبته للدلتا بتكفي كلكم، ومحبته لقلنا من زمان ولا غايت اليوم عن جد لوحدة بنحكي فيها ساعات.
2: IQ 0
0: IQ 0.

0: الاعلام الكرام يلي هون بلبنان بحييكم لانه خضر باستراليا، علي باستراليا مع راغب وكتار عايش بالخسة غير شوي شوي حبيبتي هويدا، ان شاء الله تكوني على السماع. لصبح عليك اشتقنا لك.
1: نحن هايبر هايبر هايبر ميراي.
0: عم توصفي هلا حالتكم بس ما خاصة بالموضوع صح؟
1: اهل الجنوب بيقولوا ولا وتكة
0: ولا وتكة. حلوة هيدي جديدة مثلا، يعني موتوك ولا وتكة. هلا شو الوتكة؟
1: مرمورة بونجور، نحنا منقول هون بالمتن من سنكوح.
0: سنكوح ليكو بقى، شفتو منتعلم منكم كتير قصص. يحمل بعد الموضوع أكتر، خلص انذكروا كلهم.

عاصي بحبه كتير، بس أنا كلهم بيعرفوني من زمان كتير بحب راغب وصديقي كتير بحبه لعاصي، مش لا أبدا، بس الجواب حاضر لأنه كل بيعرف، مش شي جديد عم قوله، بموت على راغب علامي، صرنا كتير أصحاب من زمان.

0: يعني اليوم حاولنا هيك ننوع بشوية مواضيع ما بدها كتير تفكير عميق، لأنه العالم ما إلا جلادي حتى تفكر. وبما أنه اليوم الجمعة وآخر الأسبوع،
1: شي طقطة شي طيعة،
0: لا ما خصها.
2: قرب لحد
0: والكلام اللي عم تشوفوه هلأ كمان ينكتب، أنا ونعيم عم نشوفه بس مش نفس المعنى. نو شو؟ مش مفهوم ولا كلمة. هبلونا ميلاد بيقول هبلونا، بس هاي اللي فهمناها. إذا بدك بعتيلنا
3: منتهي مفصوم
0: جوستين بخرج عقليته أنا قاله مفصوم بسمي خجولي مشيتوا عيوني وراها. هيدا كل اللي قلناه، إذا بدكن يوسف حالتنا اليوم كلبناني.

0: بونجور ولا برغي يرغي.
1: الله الله الله. يلا اخر استراحه.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصري
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: حدا رجع سمالي شخص تاني بتحبي أكثر ولا راغب فنان تاني، هي مش قصة بحب أكثر والأزواق الفنية بتختلف، بس أنا هون عم بحكي عن صداقة طويلة عريضة، عم بحكي عن لقاءات كانت تصير على الدلتا بمقابلات أول ما ينزل غنية يتصل فينا. راغب عنده كتير مواقف بحياتي الخاصة، في مناسبات كتير شاركني فيها، يعني هيدا اللي قصدي أقوله، بس أنه بالفن ما فيكن تحببوا ناس بأشخاص أنتو كتير بتعني لكم والعكس صحيح، بس لا شك في إجماع على محبة الكل راغب علامي.
1: سايكو ميراي، سايكو
0: سايكو درجتها باميلا الكيك فترة كمان زيادة بركي عفاكي من ذكرت، فهو الكلون نحن حاليا.
2: لا يعب قشرة بصلي
0: أقل شي نكون هيك. لو عدناها حسبينا
3: هاي ميراي، كنا نقول في وشي
0: في وشي. عجبتكن الخبرية؟ وخليتكن تفكروا مش لأ؟
4: بونجور ميرا،
0: بونجور
4: مريت نفسي.
0: سايكو.
5: مهبول
0: حرام.
4: صباحك ميرو،
0: اهلا.
4: شو يا فركوح؟ اهلا خرنكعي.
0: خرب ذوقك، ايدي غير معنى، بس نحن صرنا بنبرم حوالي الكلمه تما نقول مهبول او مسطول، اذا انتبهتوا يعني مضروب وملطوش ولا فيوز وسايكو كل هالاخبار، مع انه كلمه سايكو علميا قويه، بس حتى بالمزح نحن نستخدمها وأكثريتها بالمزح.

0: هاي فيك تقولي عنده 12 فيوز 11 محروقين و12 بالتصليح.
1: هلا قصيدة كلمة واحدة بتصور اني هم كلهم خلص. واللي بينا يبقى ذكرى يبقى ذكرى. نشر عرضه للزلمة.
2: بونجور ميرو شحتول.
1: شو هي؟ شحتول؟ شو قلت؟
2: بونجور ميرو شحتول.
1: عد لي اياها بشرفك. مش نعيم هو. أتوجه بكلامي إلى الأستاذ الذي قال شحتول. شحتول شو بعرفنا. سليناكم شفتوا مرق الوقت. هلأ جدياً اليوم بدنا نشارك بقداس مع غبطة البطرك ببصاليم. هو تدشين المقام, هو هيك شوية احتفال روحي. ما بعرف, بعرف أنه رح يكون في شيء حلو. مجموعة أشخاص من كل مناطق لبنان رح بتشارك, وأنا منهم ببقى بخبركم التنين.
3: خبرية آخر استراحة.
1: إيه؟
3: خبرينا كيف طريقك تنخط فيك ونردك التنين.
1: تقلك هلأ بروح قوامي قوامي قوامي برجع بلك على اليمين أول مفرق على الأوتوستراد. رايحة عند أصدقائي بيت بعقلين
2: اشرب قهوة. كهتول
1: كهتول مش سمعتها صراحة. يلا تعلمنا كلمات ومفردات جديد.
4: ميراي بتعرفي شو؟ أنا إلي فترة طويلة ما سمعتك, يعني إلي أكثر من شهرين ما معي سيارة.
1: شو السبب؟
4: ما في مش سيارة. معقول كتكون داون ما بعرف شو بتعملي فيني بس اسمعي. بعدني أقول بيني وبين حالي أنا بحاجة لهيك ناس بحياتي
1: حبيبتي.
4: يعني بتخلي الواحد إذا منهار على الآخر بتخليه يتبسم.
1: حبيبتي بتعرفي
4: رهيبة ميراي حبيبتي. رهيبة.
1: عم بعمل دفو الماء أنا لأنه ساعة 10 اتصل فينا توني نجيم. توني خيو لروني صاحب الإذاعة ونحن كلنا عشرة عمر. عم بيقول لي أختن يلي إلها قديش عم تعاني من مرض السرطان, توفت بفرنسا وقتها حكيني كان إلها 5 دقايق. تأثرت كتير وما بدي قلب لكم المزاج على الهواء. كنا مبلشين نضحك ونمزح رغم وجعي هيك من جوا. قلت مش زنبون, مقهورة لأنه بعرف كتير. ورحت مرة على باريس قعدت 5 أيام ما كان عندي ولا صديق. كانوا كلهم مشغولين يمكن أو شيء. ما خليت شيء حرام. احتارت شو بدها تعملي لتسليني وأخدتني أول حدا هي عن نوتردام. ما بدي بكي توني. فقلت أنا بدي أعمل شيء سليكون وأنا غير جو صراحة. وأنا بطبعي بوزيتيف شو بدي أعمل. يلا خلص الوقت. هالحياة بدها تكمل فينا بلينا معنا مش معنا. أنا ساكنة ببصاليم جوسي أكيد. بعدكم عم تبعتوا كلمات ومفردات مهضومين. وهذا شيء بدل أنه كلنا بدنا نفصل ونغير جو عن جد. كلنا بحاجة لحتى نعلي الأدرينالين ننسى همومنا ومشاكلنا وما أكترها. في أحلى من فيروز نختم مع الصبحية ونشكركم على المتابعة التواصل على المحبة الكلام على كل شيء. مرسي نعيم. تنين موعد جديد وصبحية جديدة إذا الله راد. غيروا جو وانبسطوا. ما بقى فيها الشتاء خبروا عنه. رح يكون الطقس 3/4 الوقت حلو كتير. استفيدوا. يلا باي باي.

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. Ladies and gentlemen, are you ready?

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: راديو دلتا. مش فاضي أنا الكل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كلي ده. ما تفعل يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة.

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: شوفي شهرزاد.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
3: New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

أكيد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: شوفي عرسان.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
0: جديد كارول سميحة طمني.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: راديو دلتا.
2: مش فاضي أنا الكل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فارقة

0: جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع ألدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد كارول سميحة. طمني،
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي،
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي،
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
5: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
0: جديد تيارة شطارة.
2: New on Radio Delta.
3: مش فاضي أنا كل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: اليوم دلتا
1: جديد تيارا شطارة
2: مش فاضينا كل ده ما تفرق يا بابا انا بيجري من يروق ما تكلمنيش مش فارقه

0: جديد تيارا شطارة.
1: شوفي شعر سهل.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

عليك شو بحبك شي مش معقول. دلتا شو بحبك شو بحبك.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع ألدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شارسان.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كلي ده. ما تفعلي يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: FM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
5: Ladies and gentlemen, are you ready? This

ميكساتا مع ألدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي شهر سهل.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطاره.
0: نيو نيو راديو دلتا.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انزو بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: ولك ايه ولكي اسلم يا بطل.
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا هدي.
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
7: طيب هدي.
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك.
7: انا معك هدي
6: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
7: شمسنا هدي.
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
7: معي خبر هدي
6: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة. متوفر بكل الصيدليات.
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.

0: The Road Show. Maeli Merhej. Maeli Merhej.
1: بونجور بونجور. اليوم الجمعة 15 أيار، ساعة 4:39. طلعنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من دروت شعب الراديو دلتا. اليوم الجمعة، يعني it's the weekend. وبلش الويكند اليوم معي أعظم إنسانة بالكون، حبيبة قلبي اللي مبحزة العومة وصوته أنا وإلا يا سيبال أمتين جاي. وأز سيبال اجت وشربنا قهوة، وعلى فكرة أنت دخول الحمام مش زي خروجه، يعني فتي ما في تفلم فل إجري عجرك.
2: أنا معكم. بونجور
1: بونجور بونجور. اليوم دايما الجمعة بتكون هيك واحد محمس فايت بأجواء الويكند، مع أنه طار هيدا ما بيأثر عادي. هيدا أنا الكراكوز. بدي أول شيء أذكركم نحن طالعين لايف صوت وصورة على الابليكيشن يلي فيكم تنزلوها من جوجل بلاي أو أبل ستور، راديو دلتا لبنان. فيكم بكل بساطة من خلال أي براوزر على كمبيوتر لابتوب أو تليفون راديو دلتا دوت اف ام، أو فيكم بكل بساطة تفوتوا على ستيتس البروغرام اللي هو 7676 ستيتس الواتساب 0076، في لينك أوريدي صار موجود، بتتقسوا بتصيروا قاعدين معنا بالاستوديو أنا وسيبال، بتصيروا هيدي هن شايفين رجتكي اليوم بلالك.
2: انا اللينك ببعته لكل اهلي ورفقاتي،
1: بعته لكل الناس قولوا شوفوني
2: والله حطوه ستيتس.
1: فابعت لك لينك؟
2: لا ما بعت لي، بس انا بلاقيه لحالي.
1: لحو مخزها بعت لك اياه، ليش انه انت لا تتعذبي وهيك. فاليوم من هلا لغايه الساعه 6 رقمنا فيكم تتواصلوا معنا من خلاله 7676 0076 0061 7676 0076، واتساب مسج او فويس نوت. بدي اقول صباح الخير لكل اللي بيسمعونا امريكا كندا برازيل، كل اللي بعد هلا عندهم نهار وقبل الظهر، ان شاء الله تكونوا عم تختموا اسبوع حلو معنا، ويلي خلصوا شغلهم رجعين على بيوتهم، بعدهم بالشغل عم يسمعونا بالسر او بالبيت عم بيطبخوا. يعطيكم ألف عافية. اليوم الجمعة it's the weekend صح؟
2: حلو.
1: نحن لحنا لازم نسلمه لفادي، ولا هالموسيقى بدل تعيد غير ما قال له فادي يعطيك ألف عافية. سلف ميشا كمان قبل ما رحب فيك، أنا ألي مرجن

0: no exception. أي واحد بحبه أكتر شيء
1: على مزاجه.
0: بس شو بقول لك، كل ما تنزل واحد بقول هيدا اللي حبه أكتر شيء، بس على مزاجه هي بتربح معي. يا سيبال بونجور.
1: بونجور، اشتقنا.
0: على فكرة لا عرفت عنك ولا شيء، بس انه عارفك جنونك من جنوني.
1: طب بركي حدا ما عارفني.
0: سيبال اللي ما في حدا عندك أغاني سيبال. انت معروفة. في عندي صفحة على
1: ما عارف.
0: اليوم لح تكون يعني الفنانة النجمة المهضومة اللي بتعقد، يلي عن جد بتشتغل من قلبها على شغلها لأنه شغلها هو شغفها، سيبال الحاج. سيبال، أنا بقول لها سيبال، سيبال الحاج بتكون عم تسجل ما في الزوم. سيبال اسم بعرف عن حاله. سيبال اليوم معي ليه معي؟ لأنه أنا إلى دي بلا طاعي معي، مش عارفين بس عبالها تكون معي بالحلقة لأنه عندها فايبز بعقده وكلها طاعة إيجابية، وحتى ب أزفت الظروف اللي كنا مالين فيها. نحكت
1: أزفت
0: إنه يلا بتمرق بتمرق، إنه منا حدا إنه هيك يي يا رب نحط إيدنا على خدنا ونندب. لأ كنت عم تشتغل بتصور بهالفترة حتى يعني طورت من حالي غير إنه أكلتي مثلي.
1: يعني الواحد يعني وقت يكون ستريسي من كل النواحي في شيء بده يحب إنه يستلذ في غير الأكل. شو في سبار؟ أوكي نعطبنا شوي بالركبة بس مش الحال.
0: شو قصة العضبة؟
1: وقعنا بأيام السكي بعدنا من فبروري من فبراير لهلا.
0: وقعوكي ما وقعت؟
1: 100% وقعوني.
0: بس بتحب السكي؟
1: ايه كتير بحب السكي.
0: بس هلا بدل رح ترجع
1: يعني. بس تعرف خطرة، يعني خطرة لحدا عنده ستيج وكعب وطلعات وهيك انه يعمل وقعة مثل هاي، لانه طلع انه منا وقعه بشهر وبشهرين بتخلص. لا بعدنا عم نوجع لهلا.
0: بس انت من بعد الوقعه شفناك عم تذبكي وعم ترقصي بالمسارح. لا انت بفبروري
1: لا
0: هلا.
1: لا ما دبكت صراحه، عملت حفلات
0: بقطر.
1: لا من بعدها وقعت. زمطنا زمطنا بس من بعد عملت حفلات وقوف يعني ما تحركت كتير. هلا اخترعوا لي شيء اسبادري مهضوم هيك مع ستراسيت مع اضاءه.
0: يلا اذا في حدا شيء
1: اعملوا لي شيء مريح.
0: هلا انه في فنانات كبار شلحوا من اجرهم وغنوا عادي إنه
1: بعد ما وصلت للموسيقى.
0: انت اسمع عليك طويله ما عندك مشكله، يعني لو شلحتي انت هلا بلا كعب والمس بتقول يعني
1: بس حلو الاسبادري مهضوم يطلع.
0: أنا مش غلط، هو استعملك هو بالنهاية. ما بتصور بقى بعصرنا اليوم العالم رايحين يشوفوا شو لابس الفنان، ولازم يكون كتير هذا المش أنت فنانة بدك تتفاعلي،
1: مزبوط
0: بدك تكوني مرتاحة كمان، ما فيك تكون هيك.
1: لا أكيد شيء مرتاح بلوك. بس حلو كمان عينه للمشاهدة تكون مرتاحة. يعني أنا بشتغل بشتغل على إنه ديني وعيون وكل شيء يكون مرتاح.
0: أصلا أول ما أجي تقول لها شو عاملة بحالك متحلية متغزل فيها، بس دايما الواحد لما بحب لك فادي تبسم. فادي ما بتبسم عادة.
1: هاي فادي.
0: فادي بسم يعني شوف هادي بونجور. لك شو كيف هلا حبيبي اللي بيس تسجيلات موجودين انت ما عندي فيديو لقله بعدين فرجيك.
1: هشتهدد بالعالم.
0: لا حرام بس فادي بحب هيك نكوس فيه. انت معي ضد؟
1: انا معك حبيبي بس انه مع الحق كمان.
0: الله يسامحك.
1: حرام فادي.
0: كنا عم نقول انه شو كنا عم نقول
1: عن الكعب.
0: انا عم بتغزل فيك
1: عن الشكل.
0: اليوم بالنهاية لما شخص بحب كمان حدا بيصير بشوفه بعد احلى ما هو حلو، يعني دايما هيدا مش مزبوط.
1: صح صح.
0: بس انت حلو اصلا.
1: ميرسي. وانت كمان
0: ميرسي. ها اوكي اخيرا قلتها. طيب عبينا نسألهم بس سؤال، شو رايك تسألهم سؤال يتفاعلوا معنا؟
1: ايه؟
0: لانه دايما انا هلا اصلا ببل شو التوبيك نادر بعد شيء شو التوبيك. مين ما عارف سيبال تفضلي بقى.
1: هاي نادر.
0: تفضل نادر. خليني خبرك عن نادر.
1: ايه
0: وما ادراك من هو نادر. هو مش عارف حاله ولا انا عارف حالي، بس انه هلك شفتي ونادر. نادر وقتها صارت النقل على بيت طار ينقل البيت، فما في ما عم طلقت كانت ما في راديو بالبيت. وبيرفض يسمعنا على الابلكيشن. ليه؟ لانه بس هلا قلت له هاي دغري رد عليكي هاي. لازم يكون عم يسمعي ريل تايم على الراديو لانه في شوية نتفل. فقال ما شو صار هذا ما تحمل جمالنا، فما بحب يشوف انه ضوء ازرق وما سمع اسمه. عرفت كيف؟ فهيدا هو نادر ديلي دغري. شفت كيف ماشي معنا؟ فكان ينزل تخيل يقعد يبرم ساعة ونص بالسيارة
1: يا
0: تا يسمع البروجرام. شوف
1: طب قد ايه حلو اللويالتي عن جد.
0: هلا هو كمان زهقان. انا بسليك ما عنده شيء
1: ما بتعرف
0: عم بتسأل
1: يمكن كثير مشغول وستريسي وبفضفض هون.
0: ما بتعرفك بعد نادر. خلص خليها اخد عنك هذه الفكره الحلوه. لا عن جد نادر هالقد انه بيسمعنا دائما وبحب يتفاعل.

0: بيتفاعل بس هو مجنون. هلا بلش يعمل ديليتات, بلش يلي شو التوبك قصص اللي بحب انسى بس يعملها.
1: صور لك سياره
0: اشتي ما بيبرم بالسياره, ما هذا اكيد. فاذا بلشت كمان هالي بتصور, بعتت صوره لك. ها يا هلا بسيبال عم تحضرنا كمان صوت وصوره.
1: بونجور
0: بونجور بونجور سيبال. عاده الجمعه بحب نحن نحكي هيك قصص شوي غير اللي نحكي انا وياكي, كل مواضيع انه ويك اند اتس ذا ويك اند وانشراح وانش ويك اند عرفتي ويك اند انشراح ترجع انشراح شرحوا له شان انشراح. ما بتسمع البروغرام هي دايما
1: بلا بسمع طول بس ولا مره
0: لا انشراح يعني هي انه بالويك عم ينشرح انشراح
1: اوكي هايب يعني هايب
0: طاهر وحيفضل طول
1: او ماي جاد وصلنا لهون
0: مش انت
1: هيدا الويكند عندك
0: لا بس هو اجواء الويكند تعرف كلها بفوت على الويكند بهيدي النيه. انا مثلا ابو هادي بينشرح بالويكند مثلا بخبرنا انه يلا نبسط بالتنين بطمنا انه الحمد لله كان كل شيء تمام. فانا دائما نتمنى هودي الفايب انه حلو بالويكند, ما هي النفسيه والمود اصل النيه صارت ما صارت انه واحد انه ويكند وسهر وانبساط. فدائما بكل موضوع شوي هيك اوت اوف ذا بوكس. شو عبالك نسالهم اليوم؟ مش بتاكلوا انا وياك بنحب الاكل. فنادر طلعنا انت بالسؤال اليوم, شو رايك تعال نحط لل
1: هات لنا قلن هن يسالونا اسئله ليش لا
0: يسالونا اسئله. كان حدا يسالك سؤال؟
1: يسالونا اسئله جلوبال ورأينا فيه ونسال المشاهدين.
0: طيب يلا حبيت
1: ايه كتير حلو.
0: على فكره مين مره قال لي بده يعمل هيدي الحلقه؟ مش انت قلتي لي؟
1: انا
0: وبدك تطلعي معي وهن
1: صح ونعمل سعوكاز ونعمل اسئله
0: كل هون نعملهم بساعه ونص
1: عادي بيقطعوا
0: بيقطعوا اكيد. طيب يلا فاذا كل واحد يسالنا سؤال يسألنا سؤال أنا وسيبال منجاوب عليه.
1: إيه وأنتوا كمان بتكون جاوبوا معنا.
0: بس ما كيف إذا كله بده يسأل ويجيب ما منخلص.
1: لا ما منرد على كل الأسئلة.
0: ما فينا حبيبي. ما منفل غير منقرأ الكل.
1: عن جد.
0: هيدا أنا سيستامي. الحمد لله مش هيك.
1: سؤال واحد بس بكل حدا.
0: أي ما ضروري هني يجيبوا كل واحد عن جد يسألنا هيك سؤال.
1: حدا بعت لك فويس.
0: يلا. سليم خليني بس بلش انا بسلم من تحت. بدي سلم على جورج شيحه عريس 2026.
1: مبروك
0: جورج. كان هو عريس 2025 ما زبطت 2026 قلت له اذا هلا ما زبطت خلص
1: رح تزبط جورج.
0: ما بعرف يعني ناطرين تنشوف.
1: وامتى
0: هو عنا رح نبلش نسمع فويسات من سهاد. يلا
2: بونجور ليدي بونجور
0: سهاد.
2: والله انا اليوم مبسوطه انه بعثوا لي اكاديمي من لبنان طلبات جابوا لي اياهم بسات فيون
0: لك صحتين.
2: بحب الأكاديمي
0: صحة وهنا
2: أنا ما فيون أكاديمي. كيفك سبا توا
0: سبا تخي بيان اتوا
2: أدما جيكوت توا أدما سامدي أدما جيكوت توا أبيك شي سبوتنك
0: سبوتنك.
2: أوكي بيزو
0: بيزو بيزو يا سهاد. سهاد عايشة بالكونغو بأفريقيا بتحب لبنان كتير وكل ما تجي فرصة وكانت هون بس لما بلشت الحرب فلت يعني بتجي بتزور لبنان كتير. فبسلم عليك بسلم على والدك يا سهاد. سيبال اليوم برأيك انت بفترة الحرب كنت انت عم طوري بحالك انه جربت شوية تعمل سبورت غيري بتخطط عادة كتير قدرت تخططي عملت فكرتي بشي مثلا هيك عبالك تعمليه؟
1: اكيد في كتير قصص وفي قصص هلأ على الطريق بس ناطرين الوقت المناسب لما نكون اشتغلنا على الفاضي صح. أو حتى هنا بتعرف أنا بحط كل الإفار يعني إن كان إفار مادي إفار فيزيكال إفار منتل نشتغل إنه نحضن العمل من كل النواحي. هلأ في عمل كتير حلو خرج أعراس وفيرست دانس حاضر مسجل محطوط
0: صوتي لعيونك بتجوز كرمال هن بيعرف أنه أنا ما ما عبالي
1: وبسبب الغنية والعروس من وين بتجيبها
0: ما تسمطعت عليها
1: ما بنقطع فحاضر العمل وناطرين الوقت المناسب. غير هيك على السوشيال ميديا اللي متابعني بيعرف انه انا كل يوم عم نزل كمان أغنية يعني مضل نذكركم بالأغاني كلها وبدنا نركع هذا الموضوع هلأ وعم بسمع كتير أغاني جديدة وبتعرف الواحد بس يفكر بس يكون ستريسي وحارب وكذا بصير يضيع انه هل بترك كل اللون ايه ده غنيتك
0: عم ترقص عم معك.
1: اكيد ما عم ترقص انت
0: انا مالتي تاسك مثلك انت ماسك التليفون بتحكيني.
1: فبصير فكر انه هل بغير شوي من الايدنتيتي منزيد شوي من هيدا التوزيع انه ما بعرف
0: عم تشتغل هلا مثلا في الطبخه على النار مستويه. طيب انت برايك في هيدا ذا رايت تايم او انه واحد بنزل بتعرف في اشخاص بضلوا ناطرين؟
1: لا انا عاده تعرفني
0: صح.
1: بنزل وعكس التيار يعني على طول غنيه حب ما بنزلها بفالنتين وغنيه مش حب بنزلها بفالنتين وما في عندي صيفي شتوي وهالامور كلها
0: حلوه اوكي
1: بس ولا عن جد ما بتسمع غنيه صيفيه وغنيه شتويه انا ما عندي منها بحسيتها هلا هالشعور حسيته انه يعني على طول رح يضل في عالم حاسين هالشعور بهالوقت مش كل العالم بتحس نفس الشيء بنفس الوقت بس في بظل الحرب وبظل السياسات وبظل لا بدنا ناخذ بعين الاعتبار لانه عن جد بيطحنوا لك تعبك ونحن كل فتره يعني ما بعرف اذا بتوافقون الراي كل شوي عم نقدم ونتطور بشغلنا شو ما كان نرجع مش من تحت الصفر يعني نرجع كأن هلأ عم نرجع نفكر دو زيرو البريون طبعنا شو بدنا نشتغل وشو وين بدنا نبلش
0: ايه بس اليوم كفن مش برأيك دغري بيرجع بيقول على الحفلات وبيقول على هيك واليوم انت عندك الايدنتيتي تبعك يعني اليوم سيبال معروف كيف على المسرح معروفين الاغاني اللي بتغنيهم فانه بس تقولي بنرجع نبلش يمكن اصحاب البزنسز معينه حرام
1: رح خبرك اول شيء انا بفهم كل اصحاب البزنسز وكل متحدين الحفلات وكل المسارح بيصيروا مش متكيفين مع كل شيء عم بيصير وبيصيروا هن يخافوا يجيبوا فرق ويصرفوا ويحطوا هالمجهود وهالفاينانشز وانا بفهمهم طب اوكي بس من الميل التاني ما في انا شو بعمل يعني عرفت اكيد في عالم بتضل تسمع فيي وبتضل تحبني وبيضلهم بدهم حفلات ايه بس ان فات كلنا بالحرب سوا اول شيء قدرت العالم مش كلها قدرة بعد تسهر قد قبل
0: يعني موضة غير كمان
1: الموضة غير
0: المودة مودن ايه عشان طلعت مني كانه مودة
1: مودة ايه هيك سمعت
0: مود مش مودة
1: طب قول شو بالي
0: لا مود العالم يعني ما انه بنفسية سهر كتير ما انه جلادة يعني
1: مزبوط او اللي جاي يفش خلقه كمان مش جمعة رح يسهر مش كل جمعة رح يسهر رح يجمعون يعني هلا انت عندك بريوريتيات بالحياة رح تجد كب كل مجمعون او whatever على اللجر
0: عم بتخطش ما قلت عامل شي ترجعي الحب كله شو كنت
1: كتير عبالي هو الإيفان تبعي
0: exactly part 2 من بعد الحرب عن جد بحاجة انه اللي هي هيدي ذا سهرة يعني
1: كتير عبالي إذا بتوعدوني كلكم بتجوا أنا بعمله
0: أكيد بيجوا
1: يلا إيد بإيد بنجي
0: أصلا أول حول مرة كانت مفولة
1: مزبوط
0: وكانت عن جد شو اسمه يعني كنت أنت وهلا أنا بحبك كتير يعني بحعرف أغانيك وحافظهم فكنت كتير مبسوط فكل حدا حافظ الأغاني أكيد
1: وخصوصاً إنه عم غني كمان مش أغانية صح وهلأ ما شفت إنه بظل السياسات وكذا بدنا نفكر بالمنطقة
0: لا مش بالمنطقة محل أكبر أنا ما المنطقة
1: حتى المنطقة ما بقى فيها ننزل لهونيك وهونيك كل المناطق المسارح صوب تحت
0: وين كنا نحن تحت
1: بيروت
0: ايه تحت ايه مظبوط
1: عرفت يعني المسارح هون بمنطقة بالمنطقة صوب دبي ما في كتير
0: لا نحن اصلا قصدي ما هلا ان شاء الله كله رح يتحلحل
1: ان شاء الله
0: ولبنان ال 10400 كانوا نسميه
1: لبنان لا بس ازدهار. اكيد اول لازم. يعني اول شانس انه نعمل حفله الحب كله اكيد رح اعملها طبعا
0: لا
1: ضروري
0: هيدي
1: يعني انا عبالي قبل
0: سيجنتشر يعني هيدي عن جد انه هالقد كان في تفاصيل صغار والقلوب وكله معنا بتذكرهم يعني بتحطيهم على التليفون وبتضوي
1: صح
0: انت شفت قد ايه بدنا نحافظ
1: برافو عليك
0: انت مشهوره
1: باي
0: اي لاف يو خلينا نسمع شويه غنيه برجع بعدها بسمع سليم يلا لا اسمعنيها هلا قالوا غيره عندها لا وين غنيتها على مزاجه بليز لانه كنت عم بحكي صح
1: صح
0: دائما انا متطلع

0: هيدي كل فترة بنقول أنا قررت، كل فترة أنا قررت.
1: بس أنا في كتير قرارات وقف عندهم يعني عم نفذهم.
0: طب قول منساعدك فيهم.
1: لا قصدي وقف عندهم وقصدي يعني مصر عليهم مقررهم وعم نفذهم، اللي هو أنه أنا أي حدا بهالفترة عم بجيب لي 1% طاقة سلبية
0: أوت
1: أورفار إمرسي.
0: برافو.
1: وعلى سيرة القرارات، صاحبة القرارات اللي بس تعملون تعملون بتقررون، لأنه لا ما لها جلد تاخد قرارات، فبس تاخد قرارات باعتقال أنا دخلت مسؤوليات أكبر مني بالغلط، كيف بعمل لوك أوت؟ حبيبتي الفوت بالإيد طلع مش بالإيد، شو قلت لها لسيبال بأول حلقة؟ على وقت بحمد ربنا أنه ردود اللي بعقلي ما حدا بيسمعها غيري.
0: عن جد تخيل
1: أنا هيدي أوف
0: واو،
1: أنه أنا مرات تصير بكون بس يسأل حد، بس لا عليك أنا مرات بعطي بيسأل حد أكيد عم تسأل، لأنه ما بكذب، إذا طلب مني ومجبور جاوب بجاوب، دج هو دق الباب يسمع جواب، بس انه انا ما سأنت لا هو مهضوم كتير، انت تيابك بعده انت تيابك مش طيبين تيابك مش حلوين،
0: هلا حلوين
1: انت
0: ولا
1: عمر مختلف كل شيء لنا كل هالغزل معقول عندك هالشك. هاي رح لعند سليم لان فتحت واتسابيته شو عامل ديليت كمان، شو بلشنا ديليتات.
2: بونسوار للوز.
1: بونسوارين.
2: بونسوار لخي فادي اختي ميشا وكل اخواتنا المستمعين.
1: اهلا
2: وسهلا مهضومين منحييها.
0: أهلا
2: معلش ما اتخذني، بعرف الويكند اليوم وبعرف انه مستضيف ضيفي عزيز يا قلبك، بس ما في ما مر تعازينا الحارة لآلن جيم خصوصي لخي توني بوفاة اخته جنين، نفسها تكون بالسماء الله يرحمها ارتاحت.
1: لا انا ما حدا
2: انا بعرف شو اللي كانت ممكن تقضيه لو كملت، هي محل احسن الله يرحمها خلي كل الجميع.
0: الله يرحمه.
1: شكرا سليم.
2: ما تخزني هلا بجرب بجرب شارك.
1: Thank you سليم. خلي لك عائلتك
2: الله يرحمه. وعدك إنه أنا إن بال بحضوري معك وحييكي وقولي الله رايحين مثل ما قال خيي قليل لك لكل شيء أحلى.
0: إن شاء الله.
1: بإذن الله أكيد. شكرا ثانك يو سليم. نادر طرحنا منك تحكي شيء، وينك يا نادر ساكت ما فهمت الكل حكي الا انت. هاي سيبال انا قررت مش شو سيبال شو احلى شيء بقلي بتحبيه فيه
0: عن جد عم بتالف هلا انت
1: وحياة الله تفضلي لحق قدامك.
0: اوكي اكثر شيء بحب الي، اول شيء انا ما بقش على بعيد.
1: بدك تليفون
0: صفا صفا، بس رح اقول لك رح اقول لكم شو اكثر شيء
1: فويس.
0: لا بس حسيت لانه عملت انه اكثر يعني مثل القرى مثل القرى وهيك شيء رجع عرفت انه هيك تحكي شيء عني حلو.
1: ابدا انا بتعرفيني كثير مني اكثر وحده انت ما عندها الحركه
0: اكثر واحد بتحب تحكي تسمع قصص حلوه.
1: ايه بس انا بحكي عن حالي اذا بدي. لا انت تفضل عم ببعت فويس ما تحكي شي خلي هو يبعت.
0: انا بدي احكي القصص الحلوه عنك.
1: ما تتاكدي ما تشككي بكلامي عم بسجل فويس خليك تسمعي منه، مش حال احكي شي غير وليد اسرع اختصر. هل شو أنا؟ لا
0: اكثر شي بحبه الي عفويته.
1: ما في سمع بدنا نسمع شو قال. لا بدنا نسمع شو قال.
3: هاي سيبال هاي سيبال انا بعت السؤال. هاي الي فادي ميشا كل المستمعين.
0: صدقتك اوكي اوكي. هاي وليد ميرسي.
1: وليد اي لاف يو.
0: يا وليد اكثر شيء بحبه الي صدقه يعني كل شيء بقلبه بيقوله بعده هلا عم بيقول عن جد هيدا شيء كثير حلو. جرس عطيس
1: بغل يعني
0: أنا يعني بقول على هواي بكلام احلى.
1: هيدا انا هيك بقوله انه
0: لا بس والله كثير بحب انه عفويتك واندفاعك للقصص اللي بتحبها توب، يعني حتى اذا حدا مش محمس قدامك بتودي له الطاقة وبتحمسه، غير قديشك بروفيشنال بشغلك، غير قديشك بتحضر، يعني مش عم بحكي عني أنا خلص صرنا عائلة مع الدلتا، بس عم بحكي مع كل ضيوفك، كل إنسان عملت معه مقابلة هون وبرات هون، الإنسان عن جد ليل اللي بعد بحضروا هالقد لأشغالهم.
1: بس أنا مقابلتي معك وقت سبوتنيك كنت محضر بالمدرسة إنه وقت يعني سأل أيام المدرسة بتتذكري لما ايه؟ غنيت لحدا
0: ايه؟
1: بتتذكري
0: تفضل مثلا من وين جبتها هاي؟
1: انت نسيتيها هلا أنا بعد متذكرها
0: يعني بينبش القصص عن جد وبيخل وما بيزهقك.
1: هلا الحلقة عني مش عنك أنت خلص
0: كل يوم بتحكي ايه؟ عن كل العالم هات لنحكي عنك
1: لا
0: شوي.
1: شو ذاكرها كنت ذاكرها كنت إلي لحظة تروح عن جوانا شو بس لحظة الفويس للهواء مش للهواء بس جوانا قولي لي لا أعرف ما فهمت الجملة خلينا نسمع علي بهالوقت علي الورد
4: إلي الورد ضد الحرارة والبرد.
0: عنده سلوغان
4: يا ويلي يعني الليلة بدنا نولعها.
1: أيوة
4: يعني. وأخيرا ردت عليك سبال الفنانة سبال وشرفتنا.
1: شفت كيف
0: يعني.
4: بس بدي أسألك سؤال، شو عاملة يا دموزيل سبال للريس إلي لحد درجة كل نهار كل نهار بصيرتي كل نهار والله وراس جوز بنتي
1: ما عنده
4: ما في نهار إلا ما بجيب سيرتك
1: ما تصدق تتحمس
4: ما في نهار إلا ما بجيب سيرتك لا كتير هيك يعني
0: يا الله.
4: بدي أشكي لك بس شغلة بس شغلة واحدة بس
0: إيه؟
4: إنه دعي لي يا رب يتزوج جورج الشيحة لأنه كان عريس 2024 عريس 2025 هلا العريس 26 يا رب
0: يا رب يا جورج
4: يجيب له هدية بس يتجوز بس
1: لا حينجد له هو فرجة العرس
0: وباباي هرجي
1: علي حبيبي انت علي عن جد يعني هون نحن بالهوى انت لان اول مرة بنتواصل معوني بس عن جد نحن هون عائلة فكل اللي بيسمعنا كله بيعرف خبر كله بس يفوت حدا جديد بأهله فيه وبس ينضم مستمعين جديد هالقد وفعلا
0: مهضوم
1: انت بتعرف بقلك ما بتقطع حلقة غير ما صح. تكون أغانيك بالحلقة لأنه إذا أنا ما طلبت بيعرف الأغاني اللي بحبهم بحطهم مخرجنا فادي شوف فيه شوف بيطلع بيطلع مصاري بريك بريك دي الساعة هلا إنها الساعة الخامسة في توقيت بيروت كيف يعرف العالم قد الساعة إذا ما طلعنا بريك على
0: الأرض عن جد
1: عم بقولهم أنا طيب خليني بس اسمع جوانا ومنفوت لأنه قالت لي في الفويس للهواء أحسن ما تضيع
5: هلو صفا هلو أنا بدي أسلم صراحة اليوم سبيشالي على سيبال سيبال ما رح تتذكرني يمكن أنا اسمي جوانا سيبال كنت أظهر مع رفيقك بالزمانات وتعرفت عليها لسيبال يعني كنا نقعد تغني لنا وقول بسم الله صوته شو حلو سو سيبال مع الوقت هيك صرت عم شوفك عم تصير هالحدا هيك المشهور الحدا اللي عن جد عم يعمل اغاني سوبر حلوه سو ام براود اوف يو
0: حبيبي ثانك يو
5: اشتغلتي على صوتك عن جد كان حلم يمكن من زمان بالنسبه لك وبرافو هدول من القرارات انا قررت
0: شو حلو
5: قررتي وصرتي صراحه one of the famous people سو برافو برافو I'm proud to such a people of you يعني عن جد بتبيض الوجه وأغنيك سوبر حلوة سيبال
0: ميرسي جوانا
5: لطف كسز ويا بيبي أنا ما نسيتك كمان كسز لألك
1: ما جاي بدول إنه ليه ما قلت لي يا بيبي لأنه سيبال معي فإنه شو عنه نحن يا بيبي على الهواء وتحت الهواء لا جوانا هي أنا يا بيبي يا بيبي نفكرين إن نحن مغرمين ببعض فأنا نقطع بنصيب هي نقطع بنصيبه
0: لا ولا يعني يا بتكون تتجوزوا يا بتكون ما تقطعوا بنصيب بعض
1: لا, لا أنا شفت انت شو في فادي شو في تحمس فادي فات البريك علينا جوانا هلا فهمت شو الجمله وهلا احنا فايتين بريك وعلى البريك بقول لها وبخبرها اي لاف يو انا اروح اول بريك وبنرجع
6: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon. We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
7: يا ويلي ملشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
8: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروح السامبا
8: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
8: طب خبرونا شو بصير ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: New on Radio Delta

0: جديد تيارا شطارة.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينغ مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. It's the road show.
4: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4

0: انا هي الرقصة اللي اصلا هيك برقص كل يوم يعني.
1: فاكره
0: انه لانه حضرتك مع اني هيك برقص
1: بعرف ما بيبعثوا لي فيديوز عم ترقص على اغنيه
0: انا عم برقص على طول.
1: حلو
0: رجعنا بعد البريك. هيدا اول غنية لأليكسي بيل صح؟
1: مزبوط.
0: بس من اول ما بلشت عكس التيار يعني اللي هود الاغاني بتعرفي مع انه غنيتي كذا لون في نسيت لكم هرجعنا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام الابلكيشن نحن لايف صوت وصوره فوتوا احضرونا انا وسيبال ستيتس ما بعت لك اللينك او مبلا
1: لا
0: هي ما بعت لك
1: بس ما علي عم يحضرونا
0: اوريدي عرفتها بينشروا اللينك
1: يعني ايه طبعا
0: بدنا هيك بدنا ننشهر انا هيك اكثر ناقصنا لانه في شغله انه بالرغم من انه بتغني كذا لون وغنيت الغجري وغنيت وقد ايه يعني بتشتغلي على انه يكون اغانيك لإلك بس في تاتش سيبال بلاقيه انا بكل الاغاني موحده
1: اللي هي
0: مثلا هون انه غير يعني الستايل الهضامي في شيء ما بعرف فيه خلص بقول هيدي سيبال يعني اذا بتلاحظي هون غير متاح انه في تشيكي سايد اوف سيبال اذا بدك
1: هو الفكره انه بكاركتري في كل هول
0: 100%
1: and that's why يعني كاني عم بحكيهم بالحقيقه او عم مثلهم أو عم خبرك خبرية أنت صديقي وقاعد عم خبرك عن هالعلاقة وغنيتها
0: يعني لو أنه غنيت غجري وغنيت طرب وغنيت كله بس هوية سيبال فيها يعني بتصور نفس الغنية حدا غيري غنية وما بتطلع هيك
1: ما بنعرف
0: بلا لا ما بتطلع هيك هو أكيد لا مش بتطلع ما عم بتطلع أبشع وأحلى ما بتطلع مثلا
1: إيفانشلي كل فنان بس ينقي يعني نحن إذا بفرجيك كم غنية بيوصلني بنهار من أرقامه من هون ومن برا و ملحنين وكتاب هون وبرات لبنان يعني أكتر من 100 غنية بنهار بينبعت لديموز اسمعوا ونقي في قصص بس أول ما تبلش دغري بقول لا أكيد
0: طيب.
1: في قصص بحس حالي شوي عند لينك معه ما هو حسب كل فنان يعني إذا أنا روحي بتشبه شيء من هالغنية إيفانشلي رح حط فيها حقيقة أكتر
0: 100%
1: ومشان هيك بتبقى هالغنية بتشبه هالفنان وبس وإذا حدا تاني غني له إياها مش رح تطلع مثله مش ضروري أحلى أو مش أحلى بس مش مثله بهالسيجنتشر ومش رح توصل للمستمعين بنفس الطريقة.
0: بعتت قلق لما تقعد مع متزوجين وتسمع النق بتصير بدك تطلق وانت مش متزوج وصوفيلي سيبال مزوجة عندها ولدين وهي بريجننت صوفيلي نهارك هيك انت بريجننت حب لو عندك ولدين يعني وانت مشايلين يعني الولاد فتخيلي صوفيلي نهارك كيف معقول يكون
1: يا ويلي انا عم تخيل هلأ يعني مع الشوبات والحبل وهيك واذا ولادي بده يطلعوا مثل كاركتير
0: وين شوبات بدك ينطفل اي سي بعد
1: لا هيك منيح بس انا عم بتخيل كاركترز يعني اذا ولاده طلعوا مثل كاركتري انا وصغيره
0: ايوه
1: يعني بدهم كل شيء يجربوا بدهم كل شيء يشوفوا بدهم يرقصوا ويغنوا ويصرخوا ويحضروا.
0: طيب ليه ما بدي لامك نسالها اذا هالشيء مزبوط
1: لا مزبوط هلا بلا تبعت لي فويس
0: لا فينا نحكيها
1: بدك
0: تطلع على الهواء
1: تطلع يلا دق لنا
0: يلا اعطيني رقمها اللي هلا بنعطي معك رقم لميشا
1: ايه
0: بعتر رقمها لميشا بليز وميشا رح تطلبها
1: هيك بدكم جرسوني
0: لا بس انه هيك بنمشي انه عبالي نعمل شيء نتسلى ومهضوم انا مجنون يعني هي مش مخططه لو قبل بدي اقول لك قولي لامك يا امك حضرت شو رايكم عم تسمع مش رح انقل لك شو السؤال غير ما تردي
1: يا رح اقلها
0: ليش عم تبعت الرقم لميشا عشان عم تحكي مين عم تحكي يا ويلي شو قلت نصابه
1: لا بس عم
0: بعت الرقم ل...
1: بعت لها تتاكد انه مزبوط احسن ما تدق لحدا تاني تعمل حالها امي على الهوا
0: عن جد لان هي رح تطلع دغري ما حتحكيها من جد تحت الهوا
1: لا دغري حتطلعوها هوا طب ما بدي اقول لها انه رح تطلع هوا
0: مش عم تسمعنا
1: بلا بس
0: خلص هذا شفتي دغري عم تطلب بس شو اسمها امك
1: ميراي
0: انتوا كانتوا وحده اثنين
1: خمسه نحن
0: خمس بنات اربع بلبنان وحده برا صح
1: طيب. هلا صار الدكتور اسيان حبيبتي
0: وكنت
1: مبروك اسيان
0: الف مبروك دكتوره ميراي انت صح اسم زميلتنا
1: ولا
0: ميراي عيد يلا الو ايه سكرت بوجه
1: سكرت
0: لا
2: الو
0: بونجور مدام ميراي
2: أهلين بونجور
0: عرفتي مين معك أهضم مذيع بلبنان
1: إلا أنا لايف إلا خبرها
0: خلص لي خايفة إنه تفضحية أنت لايف على الهواء وبنتك مرعوبة إلا إنه إحنا لايف أحسن ما تفضحية بشي كلمة
2: أنت هلأ هلأ أنا لايف على الهواء
0: عارفة شو عندهم
1: بركي انبسطت كتير
2: منعم صوتي شوي
0: لا بدي عقدي كيف ما كنت وأول شيء بدي سلم عليك وقلك أهلا وسهلا فيكي معنا لايف هلأ عم نحكي أنا وسيبال وسألتها سؤال إنه صوفي لي حالك بس أنت مزوجة عندك ولدين وحبلة كيف بيكون نهارك فعم بتقلي انه اذا ولادي مثلي بدهم يطلعوا فقلت لها بتعرف شو خليني ادق لامك لنفهم كيف كنت انت شو قصدك اذا ولادي رح يطلعوا مثلي
2: عن وقت كانت صغيرة.
0: وقت كانت يعني صغيرة صح تحكي. انه كانت يعني كراكوز مثل هلا
2: سيبالك هلا هي ذاتها صغير.
0: هي ذاتها كبير.
2: مثل هلا كيف هي هلا
0: كانت تغني
2: كانت مثل هلا صغير يعني كانت اذا اخذت بالمدرسه بوام او استظهار كانت توصل على البيت تلحنه
1: حفله بصير
2: هلا بعمل حفله.
0: بتتذكري لما غنت بالمدرسه؟
2: أكيد
0: بتذكرت أمك الخبرية.
1: ما بعرف
0: هي مخبرتني مرة أنا خبرتني سر معي على الهواء إنه وقتها لما غنت بالمدرسة بس مش هون كنا وقتها بسبوتنيك بالمقابلة وقتها غنت بالمدرسة وطلعت مغرومة بحضن عم تغني له ورجعت على البيت قالوا يا حبيبتي نحن بعتينك على المدرسة تتعلم أو تحب
1: أتذكرت
0: مزبوطة الخبرية لأنه مثلك بحسي بال مثلي مش أنه بتحكي مزبوط. على الهواء لتحكي بتحكي وقائع
2: مزبوط رايح بيعطينك تتعلمي مش تنغرمي
0: عن جد 100% هيدي الجملة اللي قالت لي إياها معي على الهواء قالت لي أنه ف بس فهي هالقد كانت عفوية وهالقد
2: كثير
0: انت اسم الله عندك خمس صبايا الله يخليك
2: اياهم عندك خمس صبايا ميرسي
0: وانا تعرفت على اربعة الخمسة ما كانت بالكونسرت
1: بفرنسا
0: كانت بفرنسا فانا شفت الاربعة ويخز العين عنهم يعني انه كلهم هيك عندهم هيدي بيشبهوا بعض بس بتصور في صبية حسيت قلت لك وقت اختك ما بتشبهك اكتر وحدة ما بتذكر اللي كانت معكم في ثلاثة
1: ايه في
2: بركي ميرجان
1: مزبوط ميرجان
2: ايه
0: فهاي ميرجان مش قصدي شيء بس انه انا لانه ما بعرف بقول قصص مثل ما هي وهيك قلت هونيك فبدنا اقول لك عن جد بدنا نحييك على هالتربيه يعني دائما بحب لما واحد بوجه تحيه للام كرمال في جابت هالعيله الحلوه وهال
2: هيدا لانك مزوق هيدا لانك مزوق
0: وهيدا النجم اللي حد اللي هي مجنونة اللي بحبها كتير أنا بحبها الحب الأخوة أكيد عسما يفهمونا غلط
2: ميرسي حبيبي
1: وأنا وتقطعنا برزقنا وتقطعنا برزقنا
0: فالسؤال من هي وصغيرة كنت تحس أنه لح تصير اليوم اللي هي عليه هل قدرت تشوف فيها الإصرار اللي عندها هي من هي وصغيرة
2: مية بالمية كان سيبال إذا شغلة بدها إياها لو بدها تعمل المستحيل بدها توصل له بطريقة لبقة وبطريقة ذكية وبطريقة معينة بدها توصل للي براسها إذا هالقد حاسة إنه هيدا الشيء لازم تعمله يعني هلأ الفن كان غير شيء بالنسبة تعلمت ودرست وخلصت بس بتحس في شيء ناقص بعد عم قلك كانوا يعطوها درس القراءة العادي توصل على البيت تلحنه
0: تعملها
2: تعملها
1: عن جد هيك ويصوروني فيديوز يعني
2: درس القراءة كانت تلحنه مع عن جد يعني تحفظ وملحن
0: واو هالقد يعني كانت وقد اليوم انت فخورة فيها
2: كتير قد الدنيا مبسوطة فيها قد الدنيا ومبسوطة بالطريق اللي هي اخدته لو عم تمشي يمكن ببطء شوي بس عم تعرف وين عم تدعس عم تعرف شو عم تختار عم تعرف حالها شو عم تعمل وانتبه عن جد مش لأن بنتي سيبال بس يمكن حضرتك إذا هالقد متبعها وهالقد بتحبها وصرت تعرفها
0: موت فيها وعرفها مية عن غايب
2: صرت تعرف قديش اليوم ما بقى فيها هالقد عالم يمكن طبيعية
0: صح هالقد هي يعني أنا بشبهها يعني هي صبية على يعني فيها كاركتير على صبية بمجال عملها يعني هي أول شيء اللي عم تعمله أنا دايما بقوله هيدا شغفها وببين لما الإنسان الباشن تبعه أو شغفه منا وأجمل شيء بالحياة لما الشغف بيتحول لمصدر رزقه للإنسان يعني سيبال بعرف اليوم تعمل حفلة بتكون مش مفكر وين بدها تسافر بعد الحفلة هل المبلغ بدها تستثمره بعمل جديد
2: وبهالقد
0: هيدا مشان هيك بتنجح باللي بتعمله أي أكتر غنية بتحبي لإياها
2: وبتعرف بعدني عم قلك إنه بتدعس دعستها بتحسها إنه قبل ما تقدم على أي خطوة بدها تندرس من كل الميلات يعني لدرجة بصير بقلها إنه مش هالقد مش ضروري هالقد تفصيل هالقد لا بدها تجتهد بدها تبين إنه أنا وقت بدي أطلع على مسرح لازم أكون مميزة أنا طالعة غني مش طالعة طحنك أنا طالعة في عالم بتسمع في عالم بتعرف تسمع في عالم بتفهم بالموسيقى في عالم يعني مش بس طالعة وبتعطي كل إنسان أو كل حفلة أو كل محل عم بتغني فيه بتعطي كل حدا حقه بتحب ترضي أذواق كل الناس
1: ميرسي مام
0: شفتي شو حلو على فكرة، ومبينين قدي صاد أو دي عفوية عم يطلعوا الحكي من قلبها، لأنه مش عارف إنه بدنا نتصل فيها. ألو على الهواء.
2: والله العظيم
0: بعرف بعرف لك أنا بعرف.
1: هلأ قال لي
0: ما هلأ قلت لها على الهواء.
2: أنا بالسيارة، أنا كنت بالزيارة، هلأ طلعت بالسيارة وماشي على طريق ده زيرو آن. قلت ما بعرف يعني حدا رقم يعني وقت
0: نحردت علينا بالغلط. ما هي بدها تبعت لك، ما لحق تبعت لك إنه
1: عيط علي، كان بدي أبعت لك إنه انتبه رح يدقوا لك.
2: بس معنا تاني مرة بعتولي هي لك انت حضرت هيك.
0: لا اسم الله عليك يا زلمة، إذا بتحضر أكتر من هيك شو بدك تحضر؟ بالعكس هو أجمل شيء إنه العفوية اللي عندكم إياها، وهذا اللي بحبه بإسبال حتى يعني.
2: ليك لقلك شغلي هلا اللي أنت عم بتقلي إياه بدي أقوله عنك كمان.
1: تفضل هي تاني مرة.
2: كتير بحب عفويتك وكتير بحب كل مرة كيف بتذكر سبال.
0: انا سيبال بضل عيط لها
1: فرجيه
0: بحصلت الى قد ما عيط لها لوخ. لا انت عرفت امبارح شو صار؟ فرجيتيها فيديو امبارح؟
1: لا هيدا
0: امبارح انا عم بقول لها سيبال امتين بدك تيجي، وميشا عم بتاشر لي من برا بتقول لي ما خلص سيبال اجت لحجايه هالجمعه. قلت له فتت قلت له سيبال امتين بدك تيجي؟ انا وسيبال شيء وانت وسيبال شيء ثاني. فهالقد انه يعني
2: هيدا لانك محب وانت كمان بشغلك ملك.
0: ثانك يو. انا بدي اقول لك الله يخليك صبايا الخمسه ومبروك للدكتوره يعني
2: ميرسي.
0: مؤخرا
2: خي ميرسي يا حبيب قلبي كلك ذوق.
0: وبيبقى الاساس هي دائما مش مجامله، هي الطينه. واليوم في شغله ما بعرف اذا قلناها على الدلتا بس قلناها بسبوتنيك، انه سيبال قبل ما تفوت بمجال الفن اليوم انتم سقفتوها ومسكتوها الشهاده بايدها ليكون عندها شيء مضمون.
2: طبعا ضروري،
0: لانه دائما بيقولوا الفن ما بيطعم خبز هيك الهيدا. بس الفكره سيبال الفن انه الفن لروحها يعني، هي عم بتغذي روحها مش عم بتغذي جايبتها. فالاساس بيبقوا الاهل، واكيد هي فخوره فيكم وانتم فخورين فيها.
2: كلك ذوق يعني،
0: ان شاء الله بعد النجاح لقدامها بيلبق لها. ما انا عم تخطط
2: وانت بيلبق لك وانت بيلبق لك مطرح ما انت عن جد، لانه انا دائما بحضرك ودائما بتابعك من وقت لوقت، ودائما عن جد بتثقب. وانا عم بس انا عم بسمعك بتذكر سيبال يعني.
0: ايه ما مش انا هي بتجي من ضمن البرنامج مع الجنجل يعني بتجي سيبال هالقد، لانه فعلا هو ده اللي بفرج انه العمل العمل الحلو اللي بخلص بفوت على القلب يعني. وكل غنيه بتعم بقول لها كل غنيه بتشبهها هالقد فيها شيء من جنون سيبال من كاركتيرها يلي
2: ما بعدك عم بتقلي انه كاركتيرها قريب من كاركتيرك. وانا ملاحظه هيدا الشيء
0: 100%. حبيت
2: وانا ملاحظه هيدا الشيء ومنشان هيك انت ناجح.
0: ميراي مرت ثانيه تيجي معها بتشرب قهوه معنا كمان.
2: اكيد
0: انا بسلم عليك وبسلم على ولدها كمان وعلى كل الصبايا. شكرا لك، ثانك يو لرديت علينا.
2: ميرسي لك.
1: حذر قد ايه كان عمري هون
0: مستشاره مش هذا الفيديو اللي بعتي لي؟ ايه؟ خمسة
1: سنين.

0: هونيك انت بقى عمرها
1: خمس سنين
0: يعني كنت مشروع فن، مش هقول فنانة او نجم، مشروع فن حلو يعني بعمر خمس سنين عم تغني صح انه ولا زحطة ووقف وقف. انا شفت الفيديو يعني
1: لا وعم شد عرفت بكل
0: وعندك كورال اهم شيء
1: كورال اربعات خمسات اعمار الكبير فيهم ستة

0: Kamen, aber der Feller. ما بتقبل مع قطعات الاندنج يعني البرو
1: اندنج المطربه
0: بس انه واضح يعني من لم انا عم تنشفت هذا الفيديو من كم شهر يعني منا انه مش انه من زمان ف فواضح يعني عن جد يلي شايفه واللي متابعك واللي بيفهم بيعرف انك عن جد مشروع فن ومشروع شخص بحبه يعني عطا كلنا منغني نحن انا ولا مره بس بتصور ببين عليه الشخص كاركتر يعني امك عم بتقول كنت بتغني الاستصغار
1: ايه كنت لحنها يعني تخيل انا ما كان عندي لحن كنت لحنها كنت اخترع الحان بيات يعني شرقي مش حتى انه فرير جاكو او شي ماجارو مينار يعني مش اغاني هينه من اللي بنسمعه الجينجلز بالمدرسه لا كنت لحن بيات كنت لحن شرقي
0: عاده انت مودك هيك بتعصري مرات بتكوني مزعوجه
1: أكيد.
0: عم تسال انه الا عم تقول انه سؤال لك لسيبال ولا لك ولا الكل خلينا هلا لسيبال انا ما راح احاول اجيبه كيف تتصرف لما بتكوني بمزاج سيء شو الخطوه اللي بتعمليها ل تتخطي يعني تعيش الحالة
1: أول شيء واللي تعلمته بآخر سنتين بحياتي بس يكون مودي مش مزبوط ابعد عن اللي بحبهم لأنه ممكن إيه أهم شيء تبعد تقعد لحالك وتفكر باللي مزعجك تصلي تكسدر بالسيارة تحط موسيقى تطلع تصلي يعني هيك أنا بعمل أو طبيعة أو صلاة أو بالسيارة موسيقى بس أكيد مش فش خلقي أو افتح حيلا موضوع مع حبيبي أو أهلي أو هلا ما في بس قلتها يعني
0: ما بعرف
1: يعني لا عن جد
0: لازم تسأل ميراي
1: كلا والله بس إنه عن جد أهم شيء لأنه الواحد المعصب عنده تندنسي ينفعل أو
0: صح.
1: يقول نبرة مش حلوة للي بيحبه
0: ومن دون قصده ما هيدي الفكرة
1: أكيد مش أكيد من دون قصده
0: انا صرت يعني كنت اذا عامل شيء بلان او شيء اذا بدي اروح كمان مثلا مرات مؤخرا مش من سنتين من هلا يعني صرت انه ايه بطلع على البيت بعدين اذا رقت برجع بنزل بس
1: إيه لا لا ضروري ما تختلط وخصوصا مع عالم انت بتحبه لانه حرام
0: بتعصب كثير بتعصب بسرعه او بتعصب
1: ليك كتير. انا بتاثر بسرعه ان كان بوزيتيفلي او نيجاتيفلي يعني اذا انا هلا جيت لعندك
0: تذكريني برجك بتقعد نسعد ميلادك
1: 5 جوان جوزاء
0: اوكي ما في يعني لأنه فكرتك قلت خفت تكوني سكوت
1: هلا قرب قرب عيد كثير اذا بدكم تعملوا لي شيء بلش بلش استلم هدايا
0: هلا 5 جوان
1: 5 حزيران
0: هلا هلا بكره بدي اقرا
1: شيء هيدي الورقه اللي عم بيكتب عليها بكره كبيبا انه هو يابا كتب اي
0: انا على فكره كل الورق بالجرور بس انا رح افهم انه هي 5 جوان
1: اصلا شو هي شو كتب هذا راسم للعهد عرفته للعهد اللي بيبرموه بيطلع عن راس
0: ما هيك هيك بكتب انا شفت شو محاضرين بس هلا عم
1: بشوف لازم تكون دكتور
0: شفت شو محضرين انا وسيبال هيدي الايه كمان
1: ما بنحضر بنوصل بنبلش نحكي
0: وانا عرفت انه احكي لحدا صرت حافظه ما بحضر عاد بحضر
1: بس قليل اللي بشوفك اللي عم يحضرنا ويشوف هالقلم كل شوي عم بتشرحيت على الورقه بيفكرك عم تكتب هو عم بيرسم ايش عين عم بيرسم عم بيرسم كيوبز و
0: ايه انه خلص هيك بعبر
1: حلو
0: انت هلا انت شفتيني انا هون كرسي بتبرم
1: اي
0: بس بوتنيك انا بكون هيك على رجلي سيبت لعنو الكرسي وانا بكون هيك
1: ما الكاميرا. فيك تهدى انت
0: تحت ما بعمل بريك دانس على على تانجو على لامبادا على صلصة هالقد طيب رح نروح بريك صح فادي مش مسترجي اللي بريك رح نروح بريك بس قبل في شغله بعت لي سال كان نادر اذا في سال اي سؤال قال له ايه شو هي؟ شو
1: شو بعمل أكل بكرة؟
0: بعمل أكل بكرة؟
1: أوكي كبه بالصينية مع لبن
0: حبيبي أنت عم
1: دجاج وبطاطا يعني بدك شيء سهل تكبهم دغري بالفرن
0: لا لا هو تقلك شو بحب يأكل يعني هو بحب يكون عنده الأكل والج مظبوط يعني في سلاط وفي ما عم كنت ماشي يعني بيأكل
1: ما دجاج وبطاطا أكل مظبوط
0: إيه
1: وسلاط حيلا شيء أخضر عصور عليه ماسترد وحامض
0: وبلش بالسلاد كان لانه فيها الياف
1: هلا بعد البريك قل لي شو على بالك اعطيني يعني دجاج او لحمه او سمك وانا بقول لك طبخه علي علي
0: خدلك بقى لما لا هو شو قال رح اختفي لحالي بلا بلوك
1: ابدا
0: عرفت كيف فليك فشو قال سؤال اول مامز حبيبي انا المام كنا عم بتغدى عندها ومتعشى يعني بعد حلا شو بدي اطبخ يا الله بكره مره امي جبت لها
1: انا على طول عندي جواب
0: هاي امولا امي جبت لها مره التنون حدا بعثوا لي منيو على شهر 30 يوم كل يوم عندهم 3 طبخات
1: حلو
0: يعني 30 بـ3 90 طبخة بعد جمعة شو بده اطبخ يا ما اعطيني 90 طبخة شو طبختيهم 90 يعني فدايما هاي السؤال
1: تحسهم حط كلام
0: شو بده اطبخ لانه دايما بتجدد مشكلة بس تطبخ شيء يا الله ما قلت طبخت هي سألتنا رح نقول بدك اياه فبس تطبخ طبخة ما حدا بيعجبه العجب سيبالي هنروح بريك كمان سريع وبنرجع It's the Love Show
2: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو.
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك.
8: انا معك هدي
7: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي.
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
8: معي خبر هدي
7: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة. متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصري.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: It's the Road Show.
4: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: عم بدق نشكر الله ولا بدنا يدق. انت عم بدق
1: في دق لأمور تانية. انا هلا كل يوم خبرك شيء بيضحك.
0: شوفي
1: لا لا ما عم بدق ما عم بدق ما في حدا ما في حدا
0: هو عم بدق لنعيش اكيد
1: عم بدق عم بجبره يدق للعيشه اللي نحن فيه عرفت يعني دافش واذا ما دق انا بدق عليه
0: بيعي
1: والله انه لا لازم لانه انا بحب الشغف اللي انا فيه
0: سمعتها بس ما غني بحبها
1: طب

0: منذ نقص يا سيبال وينك. هلا دي فشل يا سيبال وينك.
1: يا عمي انا هون ولك جيت ولك خلص.
0: يعني اخر شيء بعد اعطينا رقم يا سيبال احنا لنا تجي لعندك.
1: لا انت مش عارف انا خجلت.
0: ليه
1: انت عم بتعيط لي كل فتره ويعملوا لي تاج ويقولوا لي ونهار لك قلت لي انه معك 48 ساعه وتكوني لايف. انا هون شو قريب
0: جربي.
1: انا قريب
0: قلت له حبيبتي خدي وقتك.
1: قلت له وحيات الله سوري عن جد انه انا كتير عبالي اجي بس كمان انا مقربه. قال لي لا لا لا لا صحيح عمهلي
0: اي لاف يو انه بعيد لبعيد على
1: عمهلك وبعدين
0: لانه صراحه صوت مصيبه.
1: لا عن جد
0: بيوقف كل شيء. هيدا الحمد لله على هالنعمه. طيب سيبال اليوم اذا غنيه موجوده مش لسيبال بدك تهديها لحدا مغرومه فيه يعني غنيه الغنيه اللي بس تسمعيها تعني لك الغرام. انا في عندي غنيه فادي بيعرفها لحبيبه بحط لنا اياها.
1: يا الله راحت عن بالي طرب بتقول انه كنت حبك قبل وهلا وبعدين.
0: أي؟
1: يا ورده يا ام كلثوم
0: مش على ايامك بقى ما خلقت ما بعرفها
1: من وين جايبها.
0: لا مش في يوم وليله.
1: لا بس من وين جايبها. هي انا انا عم بغني
0: شو
1: انا
0: جايبها انه انت عندك ارشيف حبيبتي فانت مش عارفه انت مين.
1: كنا مع مروان خوري والفنان محمد
0: شغل عندك مستشارة جوا مش حي الله من شاء
2: كله في يوم وليلة
0: كانوا سكتنا
1: حلو بس حلو.
2: أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر
0: هيدي الغنية اشتوعي
1: يلا إلي أنا وياه.
2: عمري ما شفته
0: مروان مروان.

0: طيب عندي دايما سؤال بسأله، ليه الحب هالقد حلو بالأغاني؟
1: كتير حلو خصوصا بالأغاني الطرب.
0: بس ما حدا ينعن على الأرض الواقع هالقد حلو.
1: بتعمله أنت حلو.
0: إيه بس
1: بدي خبرك خبرية.
0: لحظة كان حدا نظرية.
1: لا والله مش نظرية. اسمع ما هو كل واحد وكاركتره.
0: دكتورة سيبل تفضل.
1: لا كل واحد وكاركتره. أنا بقدر أوهم حالي إني بأقصى درجة الحب والغرام هلأ.
0: ليه ليه
1: والله العظيم ما بعرف
0: ليه بدوهم يا اختي بدي حقيقه
1: عادي مين اللي قال لك الحقيقه هالقد حلوه
0: ما هيدا قصدي شو
1: انا مش ضروري
0: شكرا وصلت لك
1: بس مش ضروري انت عملها حلوه والا يعني هلا اذا بتفكر عن جد هلا الشيء اللي احنا عايشين فيه بلبنان شو الواحد بينتحر يعني إذا بدنا نضل مركزين على القصص النيجاتيف
0: ما اختلفنا بس انه اليوم الحب في عندك مرحله بالحب بتكوني انت مش ايش عشي مش ايش على هالقد هالقد مبسوطه طايره طايره طايره وبتصير تنزل شوي وشوي وشوي
1: ايه من الاول ما تعملها هيدي مرحله العميان
0: مش
1: لا لا بلا شوف كل شيء من الاول وانت قرر انه هلا بدي انغرم الماكسيمم
0: لحظه بس خليني اقول لك هيك عم
1: حسس حالك عمل بس والله هيك والله جربها شي مره اكون مع حدا وانت متضايق منه من شغله
0: اوكي
1: اوكي افترض انت مع حدا
0: لحظه انا انا متضايق من حدا
1: انت
0: دغري بروح بقول له ما بخلي بقلبه
1: لا ما خلص شيء ما فيك تقوله في شيء بيعصبك فيه وعم بيسمر لك بدنك كل يوم هيك دغري وبتنسى كل شيء حلو لا
0: هلا هلا صرت بمرحله انا عمريه بال 29 انا هلا 27.
1: بس حرام ما حدا كامل لان عرفت
0: ايه بس انه اليوم ما خلص ما فيك تغيري شخص انت
1: ايه بس انت بتقرر يعني واحد بيكون عنده فطرة 70% منيح 30 مش منيح ما بنتركه لانه عنده
0: لا
1: 30 مش منيح
0: لا بس اذا 30% طغيوا على 70%
1: ما رح يطغوا انت بتقرر من الاساس اذا ال 30 قدر تتحملهم بدك تتحملهم مش يعني ما بيزعجوك رح يزعجوك
0: إيه
1: بس ما تخليوني أسروا فيك ويقللوا لك من حبك ساعتها هون بتوهم حالك انه ما عليه رجعت طلع بال 70 الحلوين ما فينا ما حدا 100 ما حدا
0: فيها.
1: يعني أنا افترض هلأ حدا بيحبني بيكون حابب شعرفني صوتي اتيتيودي كاركتيري يمكن ما يحب إنه أنا بغني كل الوقت يمكن يا عمي زعجتني شو يعني
0: طيب
1: في فيل بلحظة اللي أنا عم غني في حلول صغيرة
0: طيب إذا لقيت الشخص يلي هو ما في مش بقصد بكمل ما حدا بكمل حدا بس هو الشخص اللي عبالك تكملي معه حياتك وفي كل المواصفات
1: والله لا يعيش أحلى عيشة
0: بس إذا قال لك إنه خلص معك سنتين وبعد سنتين بدك توقفي غنى
1: نو واي حدا بيحبني يقول لي هالشي نو واي ولا ممكن
0: بس ما أنا أعطيني بجواب
1: لا ولا ممكن لأنه رح يحب سيبال هو الفن فيه حتى لو أنا ما بغني لو أنا موجودة
0: بس مبارك هو هيدا 70-30% إنك بتغني على طول
1: لا لا هيدا منه 70 هيدا 80% أو 90 من حياتي
0: 30% منك أنت يعني هو اللي شي بيزعجه 30%
1: هو 80 من حياتي الفن والغنى هو 80% من حياتي
0: نطعت علي مش أنا لو بديك لا
1: شفت ليه ببعد عن العالم بس عصيب
0: يا عصبتي هلا
1: نعم بمزح
0: يا رب
1: وحيط الله عم بمزح
0: بعرف خيالي شو أنا
1: شفت أقول لك قبل ما فوت على الفن انا كنت دايتيشن وعندي الهيلثي كيتشن وكان عندي كلينيكاتي وعياداتي
0: بلشت تجاوب المهنه كنت
1: اكيد زولت لها 5 سنين 4 سنين
0: طيب ولا مره دقنا شيء ما في غير شو اسمه جوانا وعلى فكره بعدها متذكره جوانا عجينه البيتزا اللي عملتها سيبال قد ما كانت طيبه
1: ايه بحب خبرك انا عم بطبخ
0: حبيبتي مره ثانيه بس قلك تعالي حالك جيبي معك شيء
1: عن جد
0: طيب.
1: خلص وعد وحيات الله وعد ورح نصور خلص وعد قدامكم
0: كلكم
1: اوكي قدامهم قصدي شبيك عم شوف شو
0: انا بروح ما بروح كتير مع محلات اكل قد بدي صور بانه خلصته بدي اكل
1: انت بتعرف انه انا كنت انا وعم بطبخ غني بالعياده بين كل يوم كل يوم انا كنت عم بغني يعني في عالم يفوتوا يلاقوني ولا بتغني لا انه برند بوقتها ما كنت غني
0: حبيبات انا كنت الاستظهار سوري القراءه عملك غنيه
1: ايه فاللي بده يفوت على حياتي ما في اللي ما تغني نو واي يعني افترض وقفت زاول المهنه انا حضل غني
0: هو مصدر الاستمراريه بحياتك يعني هو اللي بيعطيك البوش الحياه
1: بوش الباشن لكل شيء
0: صح
1: يعني انا اذا مبسوطه بغني اذا حبيت منظر طبيعه بغني اذا رايحين بيكنيك بكون عم بغني
0: يعني ممكن مثلا تكوني بعد يعني الله يطول بعمرك للمية مثلا على 90 قادره توقفي على المسرح بتغني
1: هلا ما رح اوصل حالي لمرحله
0: اذا
1: اذا مش عم بادي بيرفكتلي لا بس بكون عم بغني ببيتي اكيد
0: اوف هيدي لطشة لكتير ناس
1: لا ولو
0: لا لا بالمعنى انه في كتير في ناس لانه عن جد
1: لا انا بحترم المسرح
0: كتير حلو هيدي الجمله اللي قلتيها انه في صوره أيه. خلص يعني هي
1: يعني حلو الواحد الفنان يحب شغلته بس مش لدرجة الطمع عرفت يعني ما فينا ايه ما فينا يعني في

0: وقت لا وعمر اللي أنا فيه بالفن أو بالشغل أو whatever، بس إنه يابا أنا سكرت العداد وشو عملت بالآخر؟ شو تذكرون العالم كيف؟
1: مو أنا سألتك هالسؤال ناس، أنا ما أقول مثلا إذا أجاك عرض بطولة فيلم تكوني فنانة
0: كتير بحب وغرامة وحلمة.
1: أوف مش سألك هالسؤال، مش معقول تكون نسيت هيك رياكشن.
0: كتير بحب، كتير كتير
1: أوف
0: جدا
1: يا منتجين
0: كتير بحب.
1: شو ها
0: عزيز غالي
1: يا علي شو فيه؟

0: انه شو برايك في كنيس في ناس قالوا معقول يكونوا قالوا اوف اكيد سمعتيها اوف سيبال وصلت لصلاح الشرنوبي
1: ايه كلهم
0: قالوا وغنت لصلاح الشرنوبي انا يعني انا بتذكر لما قلتي لي هيك انا على هاد جوز بام قصص كنت متحمس انه خلصينا بقى امتين فيكي تقولي
1: صح صح صح
0: هالقد كنت مبسوط انه بدي اقول هالقد كنت فخور انه اوف لانه بعرف قديش اشتغلتي لعملتي هالعمل بعد في عمل تاني عرفت
1: صح في عمل بعد ما ابصر نور
0: ف انه لما وبتذكر حتى حضرت انا الفيديو انه هو شو قال عنك وقد ايه انه اوف يعني وبعدك سبال ما تغيرتي
1: شو بدي اتغير ليش
0: يعني قصدي هالقد انت عارفه حالك وعم تشتغلي على هذا الاساس عارفه شو عندك يعني منك من الاشخاص يلي تكبر الخس براسك
1: ابدا
0: هذا قصدي
1: انه ولا
0: اليوم اي حدا انه قال عنه موسيقار كبير الله يطول بعمره صلاح الشرنوبي بهيك يمكن انا بيت يوم
1: خبرك كمان شغله تعلمتها من فتره من غيري شو ما كان شيء اللي انت قاطع فيه وهي رح تفيد كل حدا محبط حتى مش بس اللي وصل كل شيء بتعمله بحياتك ان كان فشلت فيه او نجحت ماكسيموم فيه ما بيدوم يعني ما بيدوم رح يخلص وقته سو اذا
0: انت بس قصص بتخلد نجاحات
1: بتخلد نجاحات بس رهجتها ما بتدوم
0: اوكي
1: ما في شيء رهجته بتدوم سو اللي بتكبر خس براسه بسبب شغله على الفاضي عم بيفوت حاله وصيته ونظره العالم له على الفاضي يعني بالنهاية كل فنان شو ما وصل وشو ما عامل أغاني إذا محبة الناس إذا ما عنده محبة ناس ما عنده شيء
0: شفت هالغنية موسيقار كبير وصلاح الشرنوبي وتعد طرب يعني الطرب يعني لحد ما يعني
1: طرب شعبي
0: طرب شعبي
1: صح.
0: بس فيها غالي فيها سيبال
1: بخبرك شيء هو خليني أقولك
0: بس انت بس بتشبه
1: هي, يعني هي بتشبهني
0: الايدنتيتي تبعك
1: 100% بس انا وصلت على مصر فايت على استوديو صلاح الشرنوبي الاستاذ الكبير صلاح الشرنوبي
0: نفس التيار حصلت
1: عام لا مش هالقد هذا سيبال انه ما بقدر حتى بدي اكون مرتاحه
0: انا بركي انه
1: بس واصله اكيد قلبي عم بدق مليون انه اللي لحن كل الاغاني اللي انا بموت عليها بتونس بيك حرمت احبك كلام الناس يا بياعين الهوى يعني كل شيء جنون ذكرى ورده كل شيء وصوف يعني حلم اوكي واصله انا وبدي محضره حافظه انه انا بدي غنيها باداء طرب تا ابهره فعم بقول الماكسيموم تبعه يعني عم غني الغنية
0: هيدي
1: هيدي اوكي خلينا
0: وقفها بليز
1: تقلكن كيف اول شيء قلتها اوكي
0: شيل الموسيقى فادي
1: انا اصلي غير وحبي غير وقلب عزيز غالي اوكي تمام عم بقولها ماكسيموم احساس طرب تعرف علي وشاف 24 ساعة كيف عم بتحرك بالستوديو كيف كيف عم بمزح انه برا
0: بيدرس بيدرس شخصية
1: سوبر
0: الفنان
1: قال لي سيبال انت العفوية الفتة فيها من الباب وهالانرجي والشعر اللي عم بطير والحركة السريعة اللي انت فيها غني هيك ما تقولي لي طرب انا قلت شو ما انا عم بعمل كرماله هيك قلت له كيف قال لي قولي وراي انا اصلي غير وحبي غير وقلب عزيز غلي ايه قلت له شو انا بدي اقول غلي ليش بدي اقول غلي قال اسمعي مني وانت شوف بديك الشعب المصري يسمعها وتضرب بقد ما فيك عالم يعني من الجيل الجديد ومن كل حدا بيحطها بسيارته بدها هيك تكون يا عمي شو عم تحكي ولك هيدا ضرب هيدا ضلينا يعني سجلنا التانية بوقتها وهيدا ضلينا نتناقش فيها رجعت على الاوتيل عندي قال امي عم ببكي

0: انا كيف وانا لا ومش معوده خلص حفظتها هيك
1: انه انت حطيتيها براسك
0: لقيتيها منيح وهي هيك انا شفتها يعني لبستها تياب الطرب وخلص هاي هي وقعد غيري وما معك يعني قد ايه بقي قعد جمعه يعني هونيك وما بدي ضل فايدة طالع عم سجل لانه خلص بزهق الشغل بسرعه اذا عدت كتير ما بحب تاني غنيه بعد ما نزلت انا كنت عم بجرب صوتي لانه جايه من المطار دغري وما كان في تسجيل اليوم كنا ناطرين كمان جيت الفيولونات يسجلوا اتاخروا فقال لي روح جرب حط صوتك على التانية اللي اسمها حب جديد اللي بعد ما نزلتها قلت له لا بلا ما سجلها لك لحار وبتعرف انا بظبط
1: حكيت لي كلمه منها
0: رح اقول لك وحياة الله هي لألك بس لألكم كلكم
1: صغيرة ما مش كتير
0: فتت فوقتها سجلتها وهيدا كان التيك ما عدت حتى وما خليني عيد وما خليني أعمل فوكل كوتش قبل ولا شيء يعني أنا عادة فوكل كوتش بوقف حار بوقف حوامض بوقف تلج ما في شيء وما في تعب بدي أكون نايمة منيح قبل التسجيل كل هول ما عملتهم على حب جديد
1: طيب سيبال جاهزة حضرتك سيبال يلا شو 3 2 1
0: اوكي ما رح اعمل انترو
1: لا لا انه شي هيك بس كلمتين ثلاثه بقى تاخذ فكره ال
0: اخيرا يا حبيبي بقينا لوحدينا اخيرا انت جنبي واذا ما نضحك لنا بس
1: لحظه اخيرا بقينا لوحدنا قفلتوا الباب عليكم يا مصيب
0: هيدي لانه اتس ذا ويكند
1: كتير قوية شفتوا اللي بحبها شفتوا اللي بحبها لأنه it's the weekend أخيرا أنت خطيرة
0: مش أنت قلت لي أنتوا هيك بتعملوا بالweekend
1: طيب I love you سيبال رح نروح آخر بريك وبنزل عمل عسعد عن ديري بونجور بونجور هلك شفت قالك انشراح بريك أخير ومنرجع It's the road show Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالو هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا؟ هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
7: أنا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
8: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان
10: وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. It's the road show.
11: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from

0: احذروا شو رجعنا بعد في معنا لحد بدي شو كنت بدي اقول
1: شو
0: كنا عم نحكي شيء وضاعت الفكره براسي لا تذكرت بس رجعنا بعد البريك عم بقول بدي ناخذ شويه يمكن اكيد حناخذ كم دقيقه من فادي بس بدي اخبرهم انه اللي هلا انضموا لنا عبر موجاتنا عبر الويب سايت عبر الابلكيشن نحن لايف صوت وصوره وانا معي سيبال حاجه النجمه الفنانه اللبنانيه حبيبه قلب اللي واخيرا بعد ما انبح صوتي انت والله اني هون بالاستوديو سيبال لقيت الغنية اللي عم تنبش عليها هلا ما عرفنا الاسم مش مهم عرفنا الغنية فادي لو سمحت تخطفنا الموسيقى مع انه صوت حبيبة قلبنا بس رح تغنينا لايف شيء
1: هو سؤالك كان اذا هلا عندك حبيب شو بتقدمي له غنية
0: ما تنسى الغنية صح اي انه اي غنية حب بتعبر
1: حقول هيك جملة صغير كتير بتقتصر
0: كده لهذا اللي تذكرنا الغنية
1: لا بعرفها بس كتير طويلة
0: ايه انه اللي تبلش
1: قد اللي فات من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك قد اللي فات من عمري بحبك

0: عيبك
1: نيالو بحبك. بدي أقول شغلة وعن جد هيدي مش إنه مجاملة، كتير قليل الفنانين اللي بغنوا لايف بلا أوتو تيون بلا ريفير بلا شي. نحن ما في هون نحن درايت صح،
0: مأكول الصوت على الآخر.
1: وفي هيدا الإحساس، يعني تخيل هاي الغنية مثلا ينعملها بوست برودكشن من عادة بس تنعاد
0: شوية ريفير يعني إيكويات صغيرة
1: إيه، بس إنه هو هالقد عن بدي أقوله، الجملة اللي بدي أقولها اللي ما عشان بعرف عبرها، إنه هالقد في ثقة، عارفة شو عندك وعارفة قدي أنت متمكنة من الفن، ما عندك مشكلة تغني بأي وقت. يعني في ميكرو بتغني وأغاني طربية يعني مش إنه وصوتي مبحوحة
0: مبحوحة اليوم
1: عرفتي بدلش تقول حتى قطع لي صوتي، إنه هالقد خلي بس يسمعوا صوتي مع الإرسال بس. انه لا مريلي، وهيدي هي بتدل قديه متمكنه من اللي بتعمليه وقديه هيدا الفن هو انت.
0: ميرسي
1: غالي
0: هيدي الغله. ايه ايه
1: ف سيبال
0: وي
1: اليوم بدي اذا بدك ترجع على سيبال الزغطوره اللي غنت لنا هلا بعمر 5 سنين ايماني ساطع اللي قالتها واللي كان عندها كورال وجوقة
0: واللي غنت مع وديع الصافي
1: يلي سيبال يعني، بس لا بدي ترجع للخمس سنين يلي ديجا بتصور 5 سنين بينك وبين حالك، اذا بتتذكري كل شيء كان بيمرق براسك انت عارفه لوين بدك توصلي اليوم. شو بتقولي له اليوم نحن ب 15/5/2026 يعني، لانه اخر مره سالتك هالسؤال عملت كتير نجاحات من بعده، اليوم شو بتقولي لها لسيبال؟
0: سيبلا هيديك اسمها سيبلا.
1: سيبلا هاي سيبلا.
0: بلا اول شيء انا كتير فخوره فيك جدا جدا جدا، غير الصوت والأداء تعبتي على حياتك ما قبل الفن، يعني تعبت كتير اشتغلت كتير قصص، حتى أسخف الأمور اللي قررت أدرسها شوي بحياتي كل شيء كبرته للآخر، بكل شغلة فت فيها all in وطورتها وكبرتها وتركت سيجنتشر بين كل إنسان تعرف علي فيها. وأكتر شيء بقلها إنه ميرسي لأنك بعدك موجودة لهلأ فيي مثل ما أنت، وهيدا اللي محبب العالم مبدئيا، وكتر خير الله لهلأ.
1: بتنام عم خدتك مرتاحة أكيد كده،
0: كتر خير الله
1: ضميرك،
0: لأنه بعدها بعتقد وساعة الإنسان بيفقد طفولته وبيكبر وبيصير يقرر انه بدي فوت بعالم الكبار اللي كله نفاق وكذب، سوري يعني هلا كيف عم قلبنا يعني، بس عن جد هيك عالم الكبار هو هيدا عالم الكبار.
1: حلو الواحد يشوف كل الوجوه يعني، مرات بفكروا انه كثير بيضحك وهيك ما بيعرف يكون جد وقت اللزوم.
0: ابدا بالعكس بالعكس، ولأنه بيعرف يكون كتير جد بيقرر
1: كراكوز قرار منه
0: 100% الكراكوز قرار، وعارفين كتير منيح شو عم نعمل يا جماعة.
1: إنه منا قصة
0: إيه، ف بس الواحد يفقد طفولته أو برسنتج من طفولته بيفقد كل شيء، بيفقد إنسانيته وبيفقد يكون إنسان منيح وبيفقد نومة المخدة المرتاحة.
1: عم جد
0: إيه إيه إيه.
1: هلا هي مرات هي المخدة بتكون مزعجة،
0: هذا غير موضوع بعدنا هلا بالموضوع أنا.
1: كلنا يعني قد ما بغير مخدة دهلك. أنا سلمت على أسعد عنديري اللي زمان لحظة شو صار أوكي، اللي زمان زمان ما إنه سمعنا، فاليوم عم بيسمع على سيبال قديش يعني قديه حظنا حظه حلو إنه شافنا مع بعض، وقديه نحن حظنا إنه هو حضر لما أنت اليوم هون.
0: ميرسي.
1: ما في إرسال لأيدي، شو هو عن شو عم نحكي؟ أوكي يي أنا بدي شو بده هلأ، ما بتذكري كيف ما نادر بيمشي معنا كلمة كلمة.
0: نادر وين كنا؟
1: هلأ I was watching now video clip على مزاجه شي so cute والله. شو قصدك ما كنت حاضرة من قبل؟ يعني أنت نادر لتحضر على مزاجه.
0: عمي عمهلك عليه ميرسي أنك حضرتنا، ولي بعد ما حضرنا يفوتي فلفج بهاليوتيوب في كتير قصص.
1: ما في ارسال يدق القلب. نكدج ما عم لك هو مش مرتاح، يعني هو من جماعه مش مرتاح مثلي، يعني عادي ما عنده ماشي هيك، ما عنده شيء قصص مثل ما بيقولوا يوقف عنده، ما بيوقف عند شيء هالقد. رانيا كي
2: سالو سالو لاحلى ستار
1: هل انت وانا هي انا
0: ميرسي اثنيناتنا.
1: رانيا كي بونجور غدا من شحين بعتي مساء الخير الي. شو اوكي
2: مساء الخير الي مساء الخير فهد وميسا وللجميع. عفوا ما عرفت اليوم شو الموضوع،
1: ما في موضوع،
2: بس حبيت مثل عليكم مساء لك كل زميلك بالإذاعة ومثل كمان زميلتك بالإذاعة
1: ضيفتي،
2: أتمنى يا رب التوفيق من نجاح نجاح يا رب يا إله. و
1: بحب شغلة برغودة من شحيم.
2: رغودة من شحيم.
1: رغودة من شحيم دايما عن جد بتحب تعيد كل انه ما شو بقولوا صاحبة واجب فعلا مع الكل وبتسلم على الكل واذا حدا عيد ميلاده ما لها حد وعلى صحة السلامة بتعيد لعيد ميلادهم كرمال هالقد بتحب انه يعني تقوم بالواجب مع الكل.
0: احلى شيء الناس المحبة.
1: سيبال
0: وي
1: هيثم حبيبي إلي سوري ما قدرت اطلع معكم بس مسيو احلى احلى احلى بونسوار لسيبال.
0: هاي
1: هيثم زنتوت. هيثم كمان يعني مثل بيقولوا زميل انا كل المستمعين زملاء
0: حلو
1: مستمعين بان زملاء ذا رود شو هالقد يعني منرافق بعضنا على الطرقات. سيبال هلا شو عم في عنا غنية قلنا لكان يلي هي صح. كمان للكبير الله يطول بعمره الموسيقار صلاح الشرنوبي يلي رح تقعد هي وهي مع بعض الغنية اليوم الويكند
0: اي ولا خبرنيكم
1: كثير لا كثير علق قد ايه عندي كان فضول اسمعه هيك عم بتخيل قد ايه رح تكون اف
0: ان شاء الله.
1: بس على فكره بالحلال ما حدا رح فكره لبعيد لانه عم نحكي نحن بعدين حتفهم القصه هيدي التيزر كانت هيدي الغنيه في شيء حاسه انه انت عم تقتنع فيه هلا يعني في حاطه عينك على عمل عم بتعدلي فيه او هيك او
0: لا عم بسمع كتير
1: صريحة لا
0: ايه لا مش عجبني كل شيء not even close
1: اللي عم يسمعها سوري يا جماعة مش من غد دايب هطولوا بكل لا لا في شميت واحد
0: لا سمعت كتير لا تقلك ليش لا بتعرف انه انا كل واحد بقله ليش لا
1: هلا انا عرفت مش حنرد على 100 واحد لا بس
0: لا بس بقول ليش لا يعني بتكون الغنيه بتعقد بس بكون انا عم نبش على شيء معين ونقصها هالشغله
1: بس بتعرف هذا بحترمه بالشخص اللي بيعمل هيك مش انه برجع لكم هون
0: لا وحرام بينوعد وبصير يعمل بادجت على الاساس
1: 100% انه انا بس عم بكون عم عند سبونسر بقول حبيبي ما بدك اقول لا عادي هذا لانه ايه وان شاء الله وناطرين وخاصه الايجنسيز ناطرين رد الشخص
0: بس اللي عم بقتنع فيه في شيء جديد عم بقتنع فيه مش غنيه كاركتر
1: ها
0: زيد شي كاركتر على كاركتري اللي انا عم بعمله
1: ما بقى يحمل
0: ما بقى يحمل او لك
1: بعبي تدخينا وتفاجئينا
0: ايه ليش لا
1: بس يعني شو قصدك
0: لا ما في قلك
1: بس ما زيد كاركتر على كاركتري
0: يعني لون مش كتير معودين علي فيه
1: اوكي فرقت لون انت بشخصيتك بال
0: ما انا رح يندمج كاركتري فيه اصلا يعني هو موجود بيكون فينش ومش رح اخترعه عرفت بس رح طلعه على السيرفاس رح طلعه على الوش ايه يعني شوي تنفوت أكتر نغوص بالإحداثيات اللي عم بتصير الفنية
1: إحداثيات إيه
0: لأنه لك لأنه الأغنية أنا شو يعني كله
1: إحداثيات الفنية يعني بالعربي الإنجليزي شو قصدي بالعربي شو
0: كل الشيء الجديد اللي عم بيصير
1: إحداثيات بالعربي شو سيبال كنت شو ما بدي أسألك شيء ما مش كده أنا بعرف كل أخبارك بس هلا عم نتسير والأصلا فادي بعرف شو أخبرني إنك راح تستسلم يأس ترجع لورا صرت تشتي بس إنه عارف إنه ما راح يقول لي هيك ولا هيك لأنه إذا نحنا حنكب لا بس نحنا روزات روزات حبيبة قلبي روقي روزات روزات روزات
0: لحق عميد شغلي ملقي لي
1: حبيبت إنه أكيد الحمد لله شو أنت واحد تمسك التليفون عم بسمعك إلي كمل هيك
0: مش كيف يعني
1: اللي كمل انا معه والله انا معك انا مالتي تاسك وانا هيك نفس
0: لا قصدي لقطت علي هلا
1: عم باكد لك انه بس تقولي لي شيء انا بلحق والدليل انه انت هيك سيت ان كومبليمون انديركت روزيت
3: بونسوار فادي بونسوار بونسوار سيبال كيفك اليوم
0: بونسوار
3: ان شاء الله نحن حبيناك عم حبت للوس واسره الاذاعه دائما بنسمع صوتك ودائما بجيب سيرتك
0: ريمون دايما يكون ريمون
3: نجاح لنجاح
0: ميرسي روزات
3: ونفرح منك كمان
0: ميرسي
1: مثل ما هي في هي بدها في امل هي فيك انا متأخر ما تتمنى
3: بكل حياتك ان شاء الله بنشوفك بخير وبوسواري
1: بوسواري لك احلى روزات بويك
3: اند كمان
0: بويك اند
1: لانه دليل قلت لك انه انت نفرح مني انه فيهم يتمنوا لي انا خلص سمحت ما صار بيقولوا لي على بالك اذا على بالك نفرح منك اذا على بالك بيقولوا انا فرحان بحالك اليوم
0: صح
1: خلص وبس تجي يعني يا رب تجي في عينه ما اجت بالنهايه ما هيدا يعني الواحد ما بده انت بتمشي حاطه خطط
0: بهالامور لا
1: 100%
0: بهالامور لا ابدا
1: هو هيدي الامور اساسا لما بتحطي لها الخطط
0: ما بتزبط صح
1: ولما بتكوني قايله ما بدي بتلاقي حاجه بوم هيك على طول بالواحد طيب سيبال بدي اياك تغني لي شيء هيك قبل ما نقول باي بصوتك من اغاني تغني لي شيء هيك نختم فيه ما كتير طويل بس هو سيبال يعني انت بس تكوني لحالك وبدك تفجري
0: كتير صعب كتير صعب هالسؤال
1: اكيد بتعرفي
0: لا كتير بحب اغاني انت طلوب
1: لا لا لا فيها تكون عليك فيها تكون مشالك انت انا اعطيك في احيان من هيك نقي على ذوقك
0: طب شو عبالكم شيء قديم ولا شيء جديد
1: لا ما تسألي
0: اللي بدك يعني طب بس الأغنية ولا لا؟
1: انت بتعرفي لما انا مثلا انا في تون اوف مثلا في تون اوف بس سجل اعلانات بقول اوف شو بحب سجل بهذا التون، فبس حدا اللي سمعنا بسمعهم بهذا التون.
0: اوكي يا
1: كيف انه هذا اللي انت كوني فرحه
0: هسمعوا اغنية انا في اليوم كل الحلقه فادي عم بيلعب كل الاغاني.
1: لو سمحت فادي الفنان المهضوم اللي بتعقد لحطتنا صوته اخطفه
0: اخطفه لصوته
1: كله بشحمه ولحمه اخطفه يعني قرب اخطفه ايوه قرب. ميرسي فادي تفضلي.
0: وحشتيني
1: الله
0: عدد نجوم السماء وحشتيني عدد كلام الأنا الهنا وحشتيني

0: اكتره اكتر تيرارارارارا واحنا سوا، وتعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى وتعالى نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى وتعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى وتعالى نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى من خوف لبكرة فرقنا
1: never
0: واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، واشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني.
1: الله الله الله الله، واو سيبال، يعني سيبال I love your voice, I love you, I love your energy. بحبك كيف ما كنت ومن قلبي، انت بتعرف هذا الشيء، بس ما
0: بدي اودعك
1: لانه زينة صرنا، زينة هي زميلة لنا بس دايما مضغوطة مضغوطة بالشغل، فبضلي عم بعيط لها تنشوف، فبيعتي فويس ما فيني ما فيني.
2: للحقكم يا سيبال، هلو هلو، مين عند ميلاد مين اليوم؟ حسني فينا كلنا نغني له هابي بيرث داي بس مع سيبال؟
1: ده فينا نغني له حسني؟ لا حسني باي باي باي باي، شفت منيح
0: منيح لحقنا. سنة حلوة يا جميل،
1: شا شا شا.
0: سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا حسني، سنة حلوة يا جميل.
1: الله حسني عبين المليار سنة. وأكيد سيبال فينا التنين بنعمله المهرجانات اللي بتعمليها، لأنه فادي عم بجأ ورنا وما حتى بطل مستحي من سيبال، عم بجأ بده يختم الهوى. بدي سلم على وليد أحمد، عم تمنينا بيك أنت حلو. واو واو سيبال جواننا، شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، كل اللي بيسمعونا سايلنتلي. فادي وميشا يعطيكم ألف عافية. بس قبل سيبال بدي أقول لك thank you لوقتك، thank you للأنرجي، thank you لكل شيء. I love you كيف ما كنت من فوق هالقد. أنا أؤمن أنه بعد ماشيها نجاحات اللي نجحتي قدام اللي رح تعمليهم، وصدقا لأنه بعرف قد ايه بتشتغل على كل أعمالك، فكل التوفيق، بتستاهلي كل الخير، ومثل ما بيدعوا دايما الله يحط بطريقك بس الناس اللي عن جد بيفهموا بالفن حبيب. وبيشتغلوا فن مثل ما أنت بتحبي،
0: وأنت كمان،
1: وهون بيتك يعني، وبين إن كان راديو دلتا دروت شو،
0: وأنا بحبكم من كل قلبي،
1: وكل ميكرو أنا بحكي عليه هو ميكرويتك، فوقت اللي بدك أهلا وسهلا فيك. I love you سيبال
0: حاجة، I love you.
1: لأنه أنا زمان ما سمعنا أغنية، حسمع أغنية هلأ كمان.
0: خلاص
1: فيها. وميشا بتبوسي، شو هاي العبطية ميشا؟
0: ميشا حبيبي
1: كل يوم تجي، شو بتعمل بالتكاية؟ بتجيب ترديها لهون، ما خليها جوا،
0: بتكون تكايتها مش عجبتها هيدي. بعدنا عم نحكي،
1: بتعرف عندي 3 تكاية بالبيت ما بستعملهم، حطهم بالخزينة اللي حجيب لك اياهم، بتعوزين احسن ما تضلك رايحة جاية ترديها. شكرا لفادي وميشا، يعطيكم الف عافية. دايما بتقول انا شغلي بقولها كل نهار جمعة قبل ما فل، سهروا انبسطوا انشرحوا اعملوا اللي بدكم اياه، بس شربوا سواقة ما بيلتقوا، نظرية بس سير ورا الجيدون بوعة كان غيركم اشطر. حفاظا على سلامتكم وسلامة الجميع، واذا ما جات شي من الله
0: برافو.
1: نهار التنين ابتداء من الساعة 4:30 حلقة جديدة معي أنا إلي مرهج، من هلا لوقتها بليز انتبهوا حالكم.

0: جديد تيارا شطارة.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
11: Back to the music Delta FM Lebanon

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: بيان صادر عن اليونيفيل. تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:30 مساء انفجرت 3 مسيرات تعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساء، وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة. لم يصب أحد بأذى، لكن بعض المباني تضررت. وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى. وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة، يجري تحقيق لتحديد مصدرها، لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع، ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها. إضافة إلى ذلك، يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية. لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى. تواصل اليونيفيل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديدا على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركاته.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
4: أنا معك، هدي
3: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية،
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر، هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

غبت اللي كيف قدرت تجبرني على الاستسلام كيف عني غبت اللي كيف قدرت تجبرني

0: جديد كارول سميحة طمني
1: نيو اون راديو دلتا.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76. من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: New on Radio Delta.
1: جديد تيارة شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا الكل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرها، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.
3: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد تيارا شطارة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Back to the music. Delta FM Lebanon.
4: شوفي شو عرسان؟
5: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

شي مفيد. لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا, لا.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: راديو دلتا. مش فاضي أنا الكل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيكري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضينا كل ده، ما تفوق لي يا بابا، انا بيجري مني رواق، ما تكلمنيش مش فارقه.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا برد ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: راديو دلتا.
2: مش فاضي أنا كل ده. مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: of Lebanon. News, music, information, and much more. راديو دلتا
1: جديد تيارة شطارة

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضينا الكل ده. ما تفرني يا بابا أنا بيكري من يروق. ما تكلمنيش مش فارقة.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: دلتا.
1: جديد تيارة شطارة.
2: مش فاضينا كل ده. ما تفرق يا بابا، أنا بيجري من يروق. ما تكلمنيش مش فارقة.

أنا بالحب أكون أكون أولى أكون أنا بالحب أكون

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

رح يهجم عالضيعة ويترك كل الناس. لازم يتجوز غندورة بتروق الحالي مقفورة، وتغني الضيعة وطيورة فليحيا.